0: أنتم دائماً في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم، لا ينطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال تعرض لضربة الشمس ما نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة، الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة، أننا بسرعة

0: نتداركوا، وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب، وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتتعلق بضربات أو لسعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفوه في عجلة، ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها يا كأنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كان تعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا علاه استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فيما نوجه لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية. شيماء تعرفينا اشن هي فاش كنقولوا ضربات الشمس واشن هي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي تعرف احنا درك مقبلين على فصل الصيف فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر
0: بالخصوص في قليمة وسرد
1: أكيد اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز 40
0: وهذا الشيء في الظلم ما رأى الشمس
1: لا الحق وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة هنقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا من الأعراض زاد الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 الفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرق يعني نبشي بصفة نهائية يعود من اللي عنده دو 50 في الرأس يعود من اللي قابضوا شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود من اللي خالق ارتباك ولا زادي هلوس رطيل يتم يقول كلام ما هو معروف يعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود من اللي كأعراض أولي دي الإجهاد الحراري يعود مولها لا تعبان تعب ما هو عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشان
0: طبعا
1: يتم لا عطشان.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما أشن نديرو إلى حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدو نقيسو نتواصلوا معاه في إطار الإسعافات الأولية.
1: أكيد أكيد خالق أكيد في ذي الحالة من عدالة قاعد نشوفه ما صحيح وذا ما نخمو قاع بها نجو متصلين بالإسعاف كخطوة أولية استباقية
0: صحيح ورقمهم 190 طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار أن تجي هذه الإسعاف
1: منين تجي الإسعاف أوناتوندون تجي لهي نقبضو حنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهي ننقصو لباسو ولهي نحولوه المكان اللي هو بارد مزروه بعد عن الحمان ما نخلوه في الحرارة لنقيسو به بلد اللي هو بارد ونخفو عليه ذيك اللباسات اللي لابس ونقلعو عنه أي شيء كان ضاغط عليه مقانة كرافات أي شيء بعد اللي هو مضغط عليه نقلعوه عنه ولا قدينا نبردو الجسم ما بارد نكبوه عليه ما يمخسر
0: على شكل كمادات
1: والله كمادات نديروه على الرقبة والله الرأس والله الإبط والله شيء كامل يجمع الحرارة ورشوا هم اللي بالماء ما يمخسر شيء وإلا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي ما نعطوه ذيك الشربة اللي مولها في بلده
0: ما يكونش بارد
1: ما لا ما بارد قصدي زاد راهو لا يعود في المتناول لما يعود حتى هو حامي وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشوا به إلين يرجع له وعيه
0: تمام طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلوها أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء
1: الاشياء اللي ما نعطوه ما يصنع نعدلو له، هو خالق شيء يقول لك انا وجعني راسي حاني يمشي نشرب لاسبيرين، حاني يمشي نشرب
0: في هذه
1: باراسيتامول.
0: الوضعية لا ما
1: ابدا
0: ينفع.
1: اني نعرف

0: فقع يعرف رقاش قاع هو مال ورقاش تعود ماسة الشمس راسه ذا كوي وفعلا يعود قابض الراس وذا غير ما هو الراس هو اللي معدل ذا كامرا هو لا الشمس متن حرارية الشمس هي اللي معدلها له ذا
1: كيفقد الوعي
0: يعني ما نشربوا لا سبيرين باراسيتامول
1: وما نشربوا قاع ثم نسقي
0: كان فاقد الوعي قاع ما نشربوا اللي تم قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى
1: وفيها شيء ماشي بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كانه هي
0: ايه هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمه والله شيء يالتو يعني لا يتم يرشش بداك الماء البارد شوي لين يوعى
1: وطيب شيء ما لان هذه الحلقه هي ديال التوعيه وديال التحسيس اش يلطنا نعدلو او كيفتاش نقدو نامنوا واحد الوقايه لنفوسنا من هذا التعرض
0: اللي له نقول في هذه الحاله ونركز عليه في ذي النقطه قبال الاستاذ العهدي أيه؟ هو عندنا رقاج في ذا الوقت الحراره من تعود الشمس حاره الى قد يرد البال وعنه ما يتلي يمرق تقريبا من العشرة والله من 11 بكري الى الاربعه الدحميس اشبه فيه بيلي تعود هون الشمس حاره متينه وتجي ولا تجي قيس الراس وحتى حد لعاد لابد له من يمرق اذا اللي خلق اللي يعود في البديه والله قيس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشياء ديال الشمس عن الراس وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار
1: لأنه الجسم
0: دايما ما يعود نشفى يتم من ذاك الماء دايما يعود مرتب. عنده إلى لترين إلى ثلاثة في النهار ما مخسر شيء ويعود أم اللي الباس وما يعود اللي الباس اللي هي رقاج الشمس حارة وتجبره متكبط لابس الصوف
1: واسع
0: والله شيء ضيق عليه خاش بهلو يعود لابس لا شيء ذاك هو واسع ومفضفض عليه لله يتم يدخل له التنفس وميم طوم اللي لنركز على عنهم تتعود مولي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة
1: على ذي الناس الكبار أكيد في فئات وانت تعرفهم شيماء شنو هما هذه الفئات الأكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية أو أن بنيتهم الصحية
0: والله إقبال والكتلين نقول لك عن كذلك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاعد يستحملوا شيء لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس الكولة ما الشيب ما يقدوا يعني لا قدينا قاعد ما نمرقوهم للشمس اللي أشبه فيهم راهي لما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم بالخصوص تعوديك شمس القايلة نمتينة راهي للي جيجي خابطة فريوسهم نفس الشيء الأطفال الصغيرين تريكا صغار وذو الرضع حتى هم قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا أشبه فيهم نفس الشيء بالنسبة للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل حتى يوم اللي تتعود هوين لأن هذا كامل يبقوا أقل مناعة ونفس الشيء يوم اللي نقول عنه بالنسبة للأمراض المزمنة كيف هاو أصحاب القلب والسكر وأهل التنسيون الشمس معي زينة فيهم يعني يالا تشوفوا ذي الحالة لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس إلى الأربعة الدحميس ولا العصر
1: وكيف قلتي وعود تاني يتموا كيشربوا الماء على الأقل
0: الماء ضروري لأن الماء ما يخليهم يشفوا
1: ولا منحني وأنهم يقولوا را راحنا عطشانين
0: ما
1: لأن ما يحسوا هم
0: وما شت ما يحسوا بالعطش هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3 قال بالنسبة لرقاش معاه واحدة من دول فئة كي الكبار والكهولة دو الشيب ولا تركة صغار والله ما من يجوك يقول لك اعطينا احنا غراق تريك اصغر ما من يجوك اعطونا نشربوا يعني احنا نسمون فقدوهم فلان يشرب لك الماء عائلة عادي الشير نعيط لهم فرسيه يشرب شوي من الماء
1: واللي عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينة ولا
0: يتفقدهم تليفون والله بشي به اللي عنا الماء قلت اشراب الماء في الحمان وفي الصيف ديك تزيد من شو فيه تخلق الجفاف المسين منه للجلد
1: طيب شيماء وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا وكنتكلموا على الوقاية ما كرهتش أن وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة وربما شي مرات ما كيعبروش ل ما كرهتش أنك تقدمي بالخصوص للأمهات بحكم أنهما أكثر تواصلا مع الأطفال أشنه المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا فش زمن ديال الحمان ولا فصل الصيف فش كتشتد الحرارة لأن كيف تعرفي شيماننا

0: هذه الفئات الهشة، ومن ضمنهم الأطفال ما كيطلبوش، هما يقول لك راه حنا عطشانين نبغيو الماء، وأجسامهم كيف قلت هي كتحتاج. الأطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشنهي شيماء أو أشنهو شيماء المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا في الحمان.
1: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنة نتم راعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا أيوة. نشربو نتم دائما نفرضوا عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة لما يطلبوا. ولو
0: رشفات
1: يعملوا لا يرشف ما بالضرورة قاع يروي عطشو أيوة. قال لك أنه بعد يتم لا يشرب منه إلى مدة من كل نص ساعة بعد نتم نعيط له نرشفه شوي من الماء أيوة. كي قلت لكم ملي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 دحمي سنين فوت بعته وعنهم الشمس. بالنسبة للباس ما لبسوهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسوهم شي فيه الصوف ولا لبسوهم شي الباس اللي يزيرهم، والله دايما لبسوهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم وهم اللي مستراحين فيها وتعود مالي ألوانها فاتحة كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت مالي بالنسبة لعدو خالقين تريكة رضع عندهم، من الأحسن من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش يذيك الحرارة الجسم ما يقبضها يتم بجسمهم لا بارد.
0: وكتعطي طنشة دوك الحمامات اللي نداروا ليهم
1: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم لا بارد.
0: ونبغي نستغل الفرصة شي ما مدام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على أجسامهم، نبغي النصيحة وهذا متعلق بشيء آخر، وهو أن عادة ناس في طار داك القرواح يدوروا شي يقيس الواد شي يقيس البحر شي يقيس بولاده ومناته مثلا البيسين المسابح. أنا نصيحة دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا لأنك توقع مشاكل الله يحفظ ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها في نعطيه غير أمثلة في الشواطئ دي المدينة الداخلة فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
1: الجراف ما تواس
0: الجراف راه الله يستمع
1: بيوم اللي يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا يتهرتموا ويطيحوا الوقت والساعة
0: لأنه وقعت مرات
1: والله والله
0: ومشوا فيها ضحايا
1: ومشوا.
0: وهذه فرصة لأن احنا كنديروا عبر أثير إذاعة الداخلة برامج ديال التوعية والتسيس أنهم يتفادوا.
1: دي النقطة قاع نقد نزيد نضيف على كلامك أستاذ العهدي عن رجاج هما في كيني نعرفوا في الدشرة والله في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد والله أيه. بيشاشرة حتى لعد ما مولا في الخيمة والله ثري ثقل عليه والله ذا الواتس اللي ماشي فيها والله يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيالي الأجراف ما تتواسى ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله يقعد يودي بالخطر ما كايلاش ما يتفادى هرجة.
0: باش نختموا هاد النقطة ديال الحمان والعطش فيها ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شي ما نصائح عامة هكا باش حتى المستمع سابق ما نمروا للمواضيع أخرى.
1: بالنسبة اللي نقد نقول لك نصائح عامة عن رانا في فصل الصيف والله زاد قاع فقت الحمان بصفة عامة
0: رجاج صيف ولا
1: سياني رجاج يرد البال من عائلته والله زاد تركة اللي معاه اللي عادوا تركة صغيرين والله اللي عادوا كولة كبار شيب والله هو من نفسه يتموا يشربوا الماء ويتفادوا المروكي قد في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 دحميس. ونقطة مالي اللي شي الله هون نجبر شي من الهاري اللي خلوا تركتهم في الوتات يمرقوا بيهم في القايلة والشمس صحرة
0: شيء مهمة. هذه النقطة غير مؤخرا هذه غير بعض الأيام أن فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي جوج دقائق وقفل عليهم في، لأن الحرارة في الوتارة
1: لا
0: تقدر توصل إلى فوق 50.
1: اكيد يعني انا ما حداني مارق، ماني عجلان ولا زاد، لا بد لي من بالتركه نمشي معاهم، نمشي بهم غير ما نقفل عليهم في الوتات
0: والله خطيرة،
1: الجاج،
0: والله
1: يتم
0: جزاك
1: قابض
0: هذه
1: لهم
0: الملاحظة
1: الحمى،
0: محلها.
1: انقض بهم يخبط يتنفسوا
0: لأنها
1: البرود
0: يتخنقوا
1: ويهرجوا.
0: الله
1: فعلا
0: يستر.
1: مين ما خليتهم في الدار، وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الرياح يبرد الجو،
0: هي
1: يتم داخل
0: بالنار،
1: البرود
0: هي
1: ما تدخل
0: إلى
1: الشمس
0: الليل ديك الساعة
1: ليك
0: إلى الظهيرة.
1: يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه، شراب الماء ضروري، وحد لا مراكي قلت سياني في البدية ولا ذا لا بد له من عادي مرق يدير شي بينه مع راسه،
0: والله
1: كي
0: صحيح.
1: الثام يكسر عنه ذيك الأشعة، ولا كي رقاش في الدشرة يدير قفارة ولا بصارات الشمس، هذو اللي يكسروا عنه الشي من أشعة الشمس، يا غير مولي ما ينسى يعود لافت بوشو ديال الماء به اللي الماء
0: صحيح
1: ضروري
0: صحيح.
1: ومهم.
0: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم، من دور وانت ادرى مني شيء ما تبارك الله عليك، ان فاش كنذكروا السوائل راه في اشياء غير كتزيد العطش، كاين داك المناضة، هاد المشروبات الغازية، ديك المعلبات اللي هي كلها سكر.
1: شفتوا استاد العهد اذا كامل السوائل كامله بانواعها بحليبها بشرام مناضتها بذا كامل، ما لهي
0: ما
1: تتلاح ما
0: يعوض
1: لهي تلحق الماء، وما
0: تماما.
1: لهي تلحق القيمه اللي يعدلها الماء، الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
0: وكاين واحد الخطأ، كان اعتقد ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا، بالعكس
1: ما
0: شي
1: يحق
0: دابا شي وحدين كيشي يشربوا اتاي، كيحسوا بان يخفف عليهم ذاك.
1: خلاص يا قركي قلت له كلمة، الما يلحق بلد ما يلحق المشروب عادي،
0: تماما تماما
1: بالمشروب عادي لا يحتاج يصفى وياسر من الأمور، الماء مباشرة اللي غد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك برت ذاك التو،
0: صحيح
1: عنك رانك برد عليك.
0: نعم. طيب ناخذ استراحة فنية وبعدها نواصل نكملوا مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هذه الحصة هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا ناخذ استراحة فنية.

0: الحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها، بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول للحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش، في الحصة الثانية لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذا لينخصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي. أشن هي أولا الوسائل اللي نقدو بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف، ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا، وفي بالخصوص في إقليم أوسترد ولا في هما يتحركوا في كل بلد. غير بالنسبة لنا إحنا في إقليم أوسترد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
0: إذن شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل نقدو نقولوا عنا باش نقدو نكافحوهم. بالنسبة لعادة خيمة ولا دار ولا ذا، لعادة خيمة لا يتبتنا ولا ما تبتنا في زر الطلح وزر الصدر يتمزرا وكيفو قرق ولا شي ويبنوها باش إلا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بهم هما تعرف يتخزنوا مع مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا. وملاعد هما للبيوت يعني خالقين ولا شي. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ديك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت ذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي، فهم؟ في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عاد هما اللي خالقين، فهم؟ يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بل السيمة وبل بهم هم ذوك الحفاري اللي يعودوا لا يقدوا يتخزنوا فيهم فعلا. بالنسبة لهم اللي تتعود ديك كي اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة
0: الدبش اللي يكون
1: الدبش الياسر ما اللي يقدر يقاج خاص الرواقج اللي يعرفوا له شي، يعني شي لا يعمل يعملوه، شي اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
1: هي باش مين يدخلهم شي يخارصوه، يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد ولا ذا، يعني يتم دايما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل ولا زاد ينقلع كامل
0: باش ما يعشش فيها هو هذيك.
1: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن اللي تأكلها يعني حتى هو راهن مولي راهن لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا من هالعقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان تم يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو شكوك.
0: وشنه هي وسائل الوقاية من هاد العضات أو اللسعات ديال العقارب وأيضا التلفة؟
1: الوسائل الوقاية ياسرة. بالنسبة لذلك نوع درجاج في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له بهم هما الأكثر يعودوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار، يعني حتى لجا يحركها بحذر، يعني يعود رد البال معاها ما يحرك ساهي عينه ويخرج شي ثاني والحجره يقلبها بيد ويقعد ليش برشي تحت الحجر.
0: عيل مهم من يربط.
1: وبالنسبه للاحذيه كيف قلت عنهم مهمين ما ارجع يعني من يعود له يلبس نعاله ولا صباط ولا شيء لو حبذا لو حبذا يسوسوا ينفضوا هي الاولى سابق ما يلبسوا بيوم راهم يتخزنوا فيه ويجي رجاج كي واقف مارق عجلان والله.

0: هذا لا يدير كراع وما علم اللي هو ماشي في الكراع والداخل
1: فيها بلد منين يدخلوا دوك
0: خلاص في نفس الوقت هما اللي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي المانط يعود رجاج لا يلبسهم تم يسوس المانطه سابق ما يلبسها لعل يعود ملتوي فيها شيء. نفس الشيء الفراش نفس الشيء في الكفيه الخيام بالنسبه للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الافضل عنهم يتم يردوا البال مع كفيه الخيمه يزقنوا بها ويتم يسوسها لعل يعود متخزن تحت شيء والله ذا مستردم مع التراب
1: ما
0: وقائية.
1: أي وقائية
0: فاهم
1: والله يحفظ فاش يوقع أن أرجاج مثلا تعرض لضربة أو للسعة العقرب
0: هي. يعني في دي الحالة اللي لهنا يعني نقلعوها من لسعة والله العقرب ليه يجو ليطلع سوى العياط والله شي ذاك نبتو قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قاري يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعتوا فيه ياك نخرصوا حجم ولون العقرب اللي لسعتوا والله نحن ايش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخرصوا ذاك النوع ترياق ديالو في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخرصوا ضبط الوقت نشوفوا كي مثلا عادتوا مع ثلاثة الرجاج عاد يعود يالتهم الناس اللي في زرجو تتعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عاضته وباش يعودوا ضابطينها ولا بد واللي لا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أوناتوندون تجي الإسعاف تمشي به شهر طب ولا قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها
1: بس كان عرفوا شيء ما أنه تعرض للتسمم وش فيها علامات التسمم
0: أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها ويعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه الإسهال مصاحب له ويعود مولاه هما اللي لا يعرق هذا اللي لا سعتو عقرب ولا عضو حنا شتي مولاه لا يعرق والشقاب ذو شعرين وفي نفس الوقت بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عندنا القلب يتم لا ما هو متوازنين دقات
1: طيب فيه شي سلوكات غير صحية أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هاد الحالة
0: ديالتنا نجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب والله شي تجبرو يقول لك حاني نمصوه له نمصو بالعضة ذيك ما تتواسى به اللي راهو داك تسمم اللي له يمص ذاك رجاج ما هو يقدر يأثر عليه يعني ذي الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضه حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه يقول لك البزغ ولا التشريط وفي نفس الوقت نتجنبه ملي يعني نربطه ذاك العضو اللي مصاب في نفس الوقت نديره نجنبه الاستعمال ديال الأمصال وخالق منه ملي رواقيج منين يفوتين تلعتس هذا تعضو عقرب ولا ذا لقدر يعدل غاز يفش عليه ديك البل العضة يطلس عليها الغاز ذاك ما يلتهم اللي يعدل والله يدير عليها خالق ليلطخ يلبخها بالحنة حتى هي ما يلتنا نعدلوه يعني نحتفظ ولا كيف قلت لك نعدله نرفدوه ونرفد ذي الباقي لعطسه إلى أقرب نقطة طبية ونقلوا عنا ذا كامل.
1: طيب ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كان سمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لراج عادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ياك يكون واحد توعية والتحسيس بهاد الداء ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار أشن هو التعريف ديالو شيماء
0: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار ونجيد نأكد عليه
1: الكلاب
0: فعلا داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان
1: وكيفاش وهو قابل للوقاية ولا لا
0: أكيد قابل للوقاية لأنه هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا يعني إلى دخل

0: يعني عود حيوان، مصاب داكدا سعار وريقو ذا نجع لذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحادة هو يقد يعود يتصافي. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم حتى يعودوا حساسين يعني من الأسباب.
1: وشنو المطلوب شيماء يكن أننا نتقو من شر ديال هاد في حالتي لو وقع لنا هاد تعرضنا الحيوان اللي فيها داء السعار؟
0: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدو نديرو فيها نعتبرها كطرق وقائية هي عن اللقح دائما الكلاب والقطط بانتظام، عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم الكارني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم. وفي نفس الوقت أرقاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة، ونعودوا عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
1: اللي نربيوها في ديارنا
0: أقبال، وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة. فهم يعني أرقاج مين ينعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لابد منه. وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه هو ذيك الغسلة هو لابد له يقيس أقرب مركز صحي في زره سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة
1: أكيد. وتلقيح التصرف إلى تصرفنا بالعجلة كتكون واخا تكون في عضة عادة كيتم
0: نقل حياة فعلا.
1: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك كيفاش كتوصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهم هذا الجميع، فبصراحة كنحييك. وهاد النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها، وبصراحة كنحييك
0: والله فعلا. لا لهن نرجع بهم للموضوع الأول تم الشرب والماء والممات السهان وبيه وراه اللي قد شرب منه ورقاش يبقى الجسم لا محتاج الماء يبقى لا محتاج الماء يعني الجسم رقاش بصليته ومنعاته تم لا محتاج الماء.
1: أظن آخر حاجة نختموا بها شيماء، إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس اللي هي مسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية بالمديرية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسر. ونتمنى ليومكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف وخيكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحيحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: ثلاثة ميتي في الشوق ثلاثة ميتي في الشوق وفي ليلة هون مصرح
1: ثلاثة ميتي في الشوق وفي ليلة هون مصرح
0: انشي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: طيب

Madre Tsunami!

علمني مولانا علام الغيوب اللي زين الجام

املك دوا قراب وديان وعلي زاد بصور عالي.

roubar o meu.

وتفوت العماية. اشهد نشهد بعدنا قبل الموت عن تير السلطان تروطان.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: رياض الوردة.
5: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
4: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
3: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
6: إخراج أنور الجندي. الحلقة 23.
7: أمي الله يهديك، رخصكم تطلقوا راسكم وتسربيون في الضوء هذه القضية البيع بركة خلاص.
8: إوا الموافقة على البيعة بنتي رانيا راه كاينة، البارح باك هو والسمسار موسى تلاقاو بلو صغيطة وفسروا له كل شيء، دابا غير شوفي أنت خطيب كينا وقت بغا يشوف الرياض.
7: وهضروا مع على الثمن، هذاك الشيء اللي كيطلبوا راه بزاف.
8: إوا هاد فريوديك شحال؟
7: ويلي أمي فريديريك، أمي فريديريك، ما كتقلبي ليه السمية، ديما كنبغي نقولها لك.
8: إوا سمحي لها بنيتي، كل مرة كي كتخرج ليا أنا موالفة كنعيط بسميت محمد أحمد مصطفى، ما موالفة بهاد السميات اللي غريبين عليا.
7: عيطي لها أمي فؤاد، حيت قال لي بمناسبة زواجنا غادي يسلم وغيبدل سميت فريديريك بسميت فؤاد.
8: إيوا مزيان، هنية عليه، ومن جهة أخرى نسدو فمات الناس.
7: غير تهنا يا أمي، كلشي راني ضربة لي حسابه، وديري في بالك باللي مو خواتاته وخالته غادي يحضروا العرس.
8: مرحبا بهما بنيتي، إيوا شفت كاع ما ذكرتي باه.
7: ويلي يا أمي، مليون مرة قلت لك ما عندوش باه، باه مات وخلا فين يعيشوا ولاد ولاد ولادو. المهم غادي تعرفي عليهم، خاصك من دابا توجدي ما تلبسي. فكريني نمشي وانا وياك عند الخياطة نديو ليها شي تفاصيل ديال 3 ولا 4 ديال التكشيطة تا لالا.
8: ولاش؟ غير وحدة بركة.
7: ويلي على وحدة يا أمي، بغيتي تحشمي بيا ولا؟
8: إيوا اللي درتي يا بنيتي، أنا ما تساليني غير اللي فصلتيها عليا لبسها.
9: الله يا بنيتي يا غيتا، شحال كنا محرومين من المجيل هاد الفيرما. تبارك الله على طبيعة، وهاد الهواء النقي اللي كتشموه ماشي بحال المدينة.
10: إلاكم الله، السي قاسم قال لي غادي يبني لي شي سكنة هنا ويريب هاديك القديمة، مع بغا يدير شي مشروع السياح. إوا هي هاديك ندخلوها في البني.
9: دابا وكان الرياض عولتو تبيعوه للشومة؟
10: واش غادي نديرو امي؟ الله يربحهم، دوزنا فيه اللي كتب الله، خصني نضمن لسميره وليلى وهشام فين يسكنوا، ملكهم خاص بهم. مازال البنات مهنيه عليهم، ولكن هشام قبل ما يزلق شي زلقه خصني نزوجو باش يتردع شويه.
9: وهادي كسبها بعدا، الله يفكرنا في الشهاده اللي كان لاصق فيها ولا لاصقه فيه، اش بقى دار معاها؟
10: ويلي يا امي استغفر الله العظيم، مالكي ما بقيتيش كتعقلي؟ ياك تفرقوا شحال هذا؟ رانيا بنت الشومه جارتنا اتخطبات، وخطبها شي واحد عايش في الخارج مع عائلته، وهو اللي بغى يشري الرياض، ياك دابا فهمتي؟
9: ايوا ومازال ما تزوج بها.
10: قال لك حتى يشري الرياض ويدوز فيه العرس ويعرض على عائلته، هادشي اللي عاودوا لي الجيران. والشومه فرحانه وطالقه بوق في الحومه كلها، وقاعده هي وبنتها كيريشوا في الراجل.
9: ايوا جاب ليهم الله خبزة ميدومة علاش لا، وني تحت بعد الرجال راه ما كيصلح ليهم غير داك الشيء، كيبداو يدورو يدورو يدورو بحال الطرنبية حتى كيتزحوا مع الحيط.
10: ايوا على ما سمعت كيعاودوا على هاد خطيب البنت باقي شاب وزين في صورته ومؤدب ومخلق.
9: واخا هادشي كله دابا تشوفي هاديك التصيله اشنو غادي يديروني الى ما هزو حتى للسما وطلقوه وعراو وردو سيدي بهلول عينيه مبرقين وفمو محلول.
8: صافي صافي امي
9: انا هانتي
8: صافي امي بركه ويلي هو هو قاسم جا صافي.
11: السلام عليكم. ايوا ارتحتوا شويه لاله رحمه. ايوا كيف جاتك الفيرما؟
9: ايوا الفيرما ديال ماليها قاسم على ديالي.
11: كل شيء ديالك انا لاله رحمه، خاصنا غير تبقاي على خاطرك، راه انت هي المكب ديال هاد العائله والله يخليك لينا.
9: ايوا الله يجازيك قاسم، انا بعدا غير تهلا ليا في بنتي غيتا، اما حتى وليداتها عندهم رجالهم.
11: ما تحتاجي شي توصيني على الله رحمه غيتها.

0: الكل بالنسبة لي أنا.
1: والله يسعدكم ويبعد عليكم المنافقين.
0: أمين الحجة أمين. اسمحي لي يا لله غيتا واحد دقيقة. لله رحمه اسمحي لنا احنا راجعين.
1: واخا حتى أنا نمشينيت نبرد رجلية في جرب ديك الساقية.
0: قبل ما ننسى على اللغيتة بغيت نقول لك باللي نصيب هالشومة جاركم بغى يجي يشوف الرياض يدير فيه شي دويرة عاد يتكلم على الثمن. أنا أقول لهم إيه يصبروا شوية واحد اليومين ياك ما كاين شي مانع.
2: أنا ما غاديش نمنعهم يجيو يدخلوا من حقهم يعرفوا أش غادي يشريو.
0: وأنا راني طلعت شوية في الثمن البيع قبل ما يشوفوه. إلا جاب الله شافوه ونقصوا من الثمن راني غادي نخبرك. وحاجة أخرى مهمة ديري في بالك على اللغيتة هاد الأسبوع الجاي إن شاء الله غنكتبوا عقدنا مع شي حفيلة رمزية خصك غير تعلمي البنات باش يحضروا مع رجالتهم.
3: ربي يدير اللي فيها الخير السي قاسم.
0: آمين.
4: مرحبا مرحبا بسي جلال. تفضل ودي جلس تفضل.
5: اسمح لي السي فريد اسمح لي لجيت عندك المكتب وفكرت نزورك واخا غير 10 دقائق.
4: العفو سيدي انت حر مرحبا بك في اي وقت. خطوه عزيزه هادي اش خبر الكتكوتة واش خبر سميره؟
5: بخير وعلى خير. انا اللي شويه هاد الايام عقلي باغي يطير من بلاصتو.
4: ياك اودي لاباس باش كتحس؟
5: كنحس بالعجب العجاب سكنداتي. الجام زمان كان مقيد خطواتي واليوم تفك الخبال غير بلاتي غير بلاتي نحكي شي عجب يا ساداتي.
4: أسيدي راك زجال وأنا ما في خباريش. تبارك الله لزدي جلال. ولكن أعذرني ما فهمت والو.
5: ولا أنا السي فريد فهم بعدا. أشهد الانقلاب المفاجئ وهذا السطو على ملكية الغير بالفور يا الشيفور وعلى عينك يا ابن عدي اللي قام به السي قاسم المحترم.
4: أيوا شو غادي نقول لك السي جلال؟
5: عرفتك ما عندك ما تقول لا أنا ولا أنت. العين بصيرة وليد قصيرة.
4: الغلط كله ديال هادشي اللي وقع سببه الام غيتا هي اللي فتحت المجال ومهدت الطريق لسيهم قاسم العبقري.
5: معك الحق ولكن ما كاين لا ناهي ولا منتهي. البنات مركبه ليهم هم الجام ولا وحده قادره تفوه بشي كلمه. الولد هشام طايش ضايخ ما جايب خبر. الام بضعه ما قاش عليف من الزرواطه. وانا وانت من المتفرجين المصفقين.
4: واش بدينا ما نديروا السي جلال باش من صفه بغينا نواجه هذا الطوفان؟ حقيقة هادشي كيألم ومؤسف وعيب كاع وعار. ولكن شنو اللي ممكن يدار؟ مع العلم بيني وبينك السي جلال انا حاس باللي النتائج ديال هاد المعمعة مازال ما كملت. باقي لعلم الله شنو غادي تولد.
5: وشنو السي فريد؟ نربعو يدينا ونزيدو نكملو الفراجة.
4: اللي تحرص عليه السي جلال حاليا هو سميرة مراتك تقبض حقها بالكامل في البيع ديال الرياض وتشريو فين تسكنو هو اهم حاجة. ومن بعد لا انا ولا انت نكملوا الفرجه واحنا من المنتظرين الصابرين المترقبين السي جلال.
3: اش غادي نقول لك اختي سميره؟ حقيقه ولفنا نسكنوا جميع ونبقاو مع بعض وعلى الاقل شي قريب من شي كيف خلانا با الله يرحمه. عندي كتشوفي الظروف كيفاش تبدلات؟
6: ما تبدلات حتى دخل عمي لوسطنا وبدا كيجيب الاستمرار لعندنا. انا اللي مطيح لي العجب علاش ما كانش كيجي للرياض من اللي كان بوحي الا في شي بعض المناسبات.
3: لانه دابا عنده الوكاله على الفيرما. عاد زيد العلاقه اللي تكونت بينه وبين الوالده طبيعي غادي يصبح هو مولشي.
6: وهاد الوالده حتى هي ما فهماتش هاد الموقف ديالها ما فكرت ما تشاورت به فيه ترمط على الزواج. ما بغاش يدخل ليا هادشي العقلي ما نكذبش عليك.
3: راه حتى فريد عنده نفس الاحساس. انا قال لي كاع اكثر من هاد الشيء غير الله يخرج الطرح بسلام.
6: اشنو قال لك بلا ما تخبي عليا؟
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان بعد الظن اثم.
6: ليلى غير تكلمي راني اختك وكنا رحنا في مشكل واحد. اشنو قال لك فريد؟
3: ملي شاف عمنا نسف ليه المشروع اللي كان غادي يدير في الفيرما غير التصرف معاه واكثر من هاد الشيء عوج عليه رئيس الوكاله السياحيه فين خدام. من هنا حس بشي مخطط كيقوم به عمي ماشي غير ضده هو بل ضدنا كلنا
6: لهذه الدرجة.
3: سمعي سميرة اختي هذه مجرد

0: عبارات افتراضات، يمكن يكون هادشي صحيح كيف يمكن يكون احساس خاطئ. المهم احنا عندنا هو امنا ما خصهاش يقيسها شي مكروه، فهمتي؟
1: من طبيعه الحال هادشي مفروغ منه، ولكن الا اتفقنا هادشي ما خصناش نسكتو.
0: دابا بالنسبه للبيع ديال الرياض اللي عطى الله عطاه، وراكي شفتي جمعاتنا وتكلمت معنا بكل صراحه، والزواج ما شاورت حتى واحد فينا، تسلمنا حقنا في البيع نحصلوا بعدا على فين نسكنوا بعدا حنا ونستقروا، وديك الساعه لها مدبر حكيم.
1: واش من مخطط زعما يكون موجود؟
0: علمي علمك، حنا سميره خاصنا نتصرفوا عاديين، لا مع عمنا ولا مع عمنا، واللي ناوي شي شر غادي يبان، واللي كيحفر شي حفره كيطيح فيها، هادشي اللي كنعرف.
2: تعطلتيها سي موسى، وانا باقا تابعني امورات اخرى.
3: ماشي مني يا الاستاذ قاسم، الله يرحم عليها اللي قال زربت عبطو، هذه هي اللي وقعت ليا.
2: المهم
3: يا سيدي، وانا جاي لعندك دزت الضوء الحمر حرقته، صفر عليا سعاده الشرطه وانا نهرب، حيت الموتور غير طالبو من واحد الصديق صديقي.
2: يا لطيف يا لطيف،
3: ديك الهربه اللي انا هربت

0: قل لي خاصك تخبر نسيب المختار يجي الا بغى يشوف الرياض باش نتفقوا على الثمن وغدا الصباح مع العشرة ومن بعد ندوزو معك الكوميسارية.
1: أول الأولى أستاذ غادي نمشي عند هشام ونخبرها دابا.
0: وحاجة أخرى بغيتك موسى تحزم معايا وتشوف لي شي جوج ديور البيع فين يسكنوا نسابي.
1: ما طلبتي غير الموجودة أستاذ، نفضيو الرياض وندخلوا لهذا السوق.
0: إذا تفاهمنا نوضا سيدي نمشيو للكوميسارية دابا نفكوا هاد القضية ديالك، يمكن غدا ما نكونش مسالي. خير البر عاجله.
1: يلا

0: شباب السلامة إلى تشرى الرياض، شنو فكرة رمية الدين؟
1: إيوا قالت كاسيدي بغات تسافر مع راجلها تزور الخارج من بعد ما يدوزوا عرسهم.
0: إيوا ومن بعد؟
1: من بعد ناويين يديروا شي مشروع هنا، ما قالت لي شنو هو.
0: وأنا ما فكرتش فيا تعاوني ندير شي بيعة وشريا
1: ديالاش.

0: مشير وهرب ليه الريح بالغراف وانت معجز كيفاش غادي تتلاقاو؟
1: سبحان الله العظيمة يا شومة، من هار تزوجت بيك ودوز نصر العسل وانت تقبطي الاتجاه المعاكس.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 23 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة، تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، نجاة الخطيب، محمد الرزين، إكرام البصري، عبد الكبير الرقاقنة، سناء محي الدين، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الأوفياء. كيف سعدني كثير اليوم أن أستضيف نموذج مشرف من بنات مدينة الداخلة اللواتي نيلنا نوع من الحضور النوعي على مستوى الجوهرة الزرقاء اللي هي مدينة الداخلة. شابة استنشقت وملأت رئتيها بهواء خليج واد الذهب المنعش والملهم أيضا. شابة آمنت بالعلم والاجتهاد فشقت طريقها بثبات حتى أصبحت ما شاء الله عليها مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. ضيفتنا اليوم هي تلميذة الأمس بثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة وأستاذة اليوم فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة منتي.
4: شكرا جزيلا أستاذي، هذا فخر لي وأنا سعيدة بتواجد ديالي معكم.
3: نحن

0: وهلازي اللي تتذكرين فاش كنت كنحضر في الثانويه وكنت كديروا ورشات ديال الكتابه، وكنت ما شاء الله عليك منذ ذاك الزمن تنبأت انك ان شاء الله مشروع مبدعه متميزه، وهذا الشيء تحقق اليوم.
1: فعلا يا
0: هلازي اللي
1: أستاذي.
0: تتذكرين تلك الايام فاش كنتوا كديروا ورشات ديال الكتابه
1: الكتابة
0: والخواطر؟
1: فعلا فعلا كانت هي مسابقة مع جمعية أنفاس اللي هي جمعية نشيطة مدينة الداخلة، وكانت هي مسابقة للكتابة المسرحية أو للنص المسرحي، وكنت حصلت على جائزة
0: وسبحان الله
1: تانية.
0: من البدايات عندك اصلا انت هذا الميل. طيب مادام انك تحضري معنا اليوم وانت مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، ندور بداية عرف فاطمة الزهراء اشني هي اهم المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني واللي أكيد ساهمت في بناء شخصيتك المهنية.
1: بداية أستاذي كنعاود نجدد الشكر ديالي، وأنا سعيدة بالحضور ديالي معكم.
0: مرحبا.
1: في البداية كان أولا أنا ابنة المدينة، ابنة مدينة الداخلة، ولدت هنا وترعرعت هنا. ف
0: ووفي لها والدليل أنك اليوم عندك منصب إداري في هذه المدينة.
1: الله يكبر بك أستاذي. البداية كانت فاش خديت شهادة البكالوريا في 2020 عند الكورونا في ثانوية الفتح التأهيلية، ومن بعد
0: ولا زلت أتذكر عقلتي كان لقاء معك
1: فعلا
0: في زمن كورونا
1: كورونا
0: وكنت توجهين نصائح للمستمعين، فبصراحة كانت لحظات جميلة
1: فعلا
0: معك وعجبني أكثر من واحد آخر غادي يقول لا لا أعلن، ولكن هذا دليل على حسك المواطناتي. ولا زلت أتذكر في إذاعة الداخلة أنك أنت أول وحدة أعطت شهادة باش كنت كتحس في زمن كورونا.
1: فعلا انا استاذي دابا رجعتيني ايامات كورونا.
0: صح، نعم، لا أعادها الله لنا
1: لا
0: من
1: لا ان شاء
0: جديد.
1: الله.
0: إذا نواصلوا الحديث على هذه المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني فاطمة الزهراء.
1: فعلا أستاذي من بعد ما خديت البكالوريا توجهت مباشرة للمعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي مدينة الرباط، كنت درت تخصص التنشيط الثقافي، وفي نفس الوقت كنت كنتابع الدراسة ديالي في المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، يعني هو
0: إذا
1: معهد
0: زوجتي بين
1: فعلا
0: هذا
1: فعلا، وحاليا أتابع دراستي في نفس المعهد. ومن بعد خديت إجازة ثانية في التربية الموسيقية وتدبير المشاريع الموسيقية بكلية علوم التربية بالرباط، والآن كان
0: وكيفاش كنتي كديري 24 ساعة؟ لا تكفي لمن عنده هذا ما شاء الله تعدد الاهتمامات.
1: فعلا أنا أستاذي، ولكن
0: تنظيم ديال
1: تنظيم
0: الوقت
1: الوقت
0: تدبير،
1: مهم
0: صحيح.
1: مهم جدا. فاش كيكون عندك الوقت منظم كتكون كدير بزاف، كتزاوج بين ما هو أكاديمي ما هو فني
0: برافو
1: وغيره.
0: عليك، نعم.
1: ودابا كنتابع الدراسة ديالي في سلك الماستر في التربية الجمالية وتدبير ثقافي أيضا بكلية علوم التربية بالرباط، وهذا الشيء اللي خلى المسار ديالي الأكاديمي يكون حافل في هذه المدة اللي قصيرة.
0: صحيح، وماشي غير مسارك الأكاديمي، أظن حتى مسارك كتلميذة كطالبة كان دائما غني ما شاء الله عليك. طيب نمروا لتجربتك المهنية فاطمة الزهراء بعد إنهاء مسارك التكويني، كيف كانت أولى خطواتك في الحياة المهنية؟ ونبغي ندور نعرف منك شنو أبرز التجارب اللي كتعتز بها فاطمة الزهراء، وشنو ضافت لك على المستوى المهني ولما لا أيضا الإنساني.
1: اكيد استاذي. فكيف ما كنعرفوا ان التلميذ او الطالب بالاحرى فاش كياخد الدبلوم ديالو اكيد كيبغي انه يطبق داكشي اللي تعلمه في ارض
0: صحيح،
1: الواقع،
0: نعم.
1: وانه يلقى مجال فين يخدم، لان في نهايه المطاف حنا كنقراو باش يكون عندنا تكوين مكونين مثقفين، وأيضا من أجل العمل. فالبداية ديالي كانت في العمل في الوقت اللي كنت كنقرا في ليزاداك، بعد كنشكر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لأنه هو فتح لنا مجال فين أن يكون عندنا لو براتيك وحنا كنقراو ما هو
0: زوجته بين ما هو
1: فعلا
0: نظري
1: فعلا فعلا
0: وتطبيقي.
1: فعلا. فكانوا كيكونوا عندنا ستاجات في مهرجانات في تدبير مشاريع ثقافية بحال معرض الكتاب، المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، المهرجان سينما

0: يتابعوا دراستهم الجامعية، أكيد له يبغيو يعرفوا منك معلومات تتعلق بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخل. وما كرهتش انك، وفعلا كاملين بغيو نعرفوا معلومات على هذا المنشأة اللي هي مفخرة في مدينتنا، وأكيد كتخدمت هذه العلاقات الجنوب جنوب وكتنفتح على أوروبا، لأن بصراحة هذا صرح ثقافي مهم جدا. إذا شنو هذا المعهد؟
1: بالنسبة للمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، أو بالأحرى هو في الرباط، هو في الأصل المقر ديالو هذه ملحقة
0: الوحيدة على الصعيد
1: فعلا
0: الوطني.
1: فعلا فعلا هي الوحيدة اللي عندها ملحقة هنا بمدينة الداخلة. أولا هذه المؤسسة هي تابعة للمؤسسة التعليم العالي، تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وهذه الملحقة كتعتبر هي معهد يكون في المجال المتخصص مجال السمع البصري والسينما، وهو كيتميز هذا المعهد بأنه جزء من الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية، وكيجسد أيضا البعد الإفريقي للمغرب، فهو بوابة لجنوب إفريقيا بصفة عامة. بالنسبة لهذا المعهد، التكوين دياله هو تكوين أكاديمي وأيضا تطبيقي في مختلف تخصصات السمع البصري، إنشاء الويب، المونتاج، التصوير، الإخراج وغيرها. وأيضا هذا المعهد فيه كيكونوا لقاءات مهنيين، كيكونوا مع خبراء مغاربة ودوليين. وأيضا المعهد ما كيقتصرش الدور دياله غير على التكوين، بل يسعى إلى خلق دينامية ثقافية وفنية بالجهة بالخصوص وعلى مستوى الوطني بصفة عامة. وأيضا تشجيع الشباب على الإبداع وربط التكوين بسوق الشغل والصناعات الثقافية والإبداعية.
0: إذن هذه إضافة نوعية مهمة في جهتنا، وأيضا كيف قلتي عندها بعد وطني وإفريقي أيضا وكذلك دولي. أكيد كيف تعرفي فاطمة الزهراء وأنت منت هاد المدينة الهادئة الدافئة، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، أن الداخلة هي عاصمة للإبداع والصناعات الثقافية. في نظرك فاطمة الزهراء كيفاش تقد السينما والسمع البصري أنهما بزوج يساهموا في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية اللي كتزخر بها جهتنا وطبعا عاصمتها مدينة الداخلة، خاصة مع هذه الدينامية اللي كتعرفها الأقاليم الجنوبية عامة وجهة الداخلة وادي الذهب على وجه الخصوص؟
1: بالنسبة للسينما اليوم كتعتبر من أقوى الوسائل للتعريف بالمجالات والثقافات بصفة عامة. علاش؟ لأنها كتنقل لنا الصورة، كتنقل لنا القصة، وكتنقل لنا حتى الهوية ديال
0: حتى التسويق السياحي.
1: فعلا فعلا بالنسبة كيف ما كنعرفوا أن الداخلة كتوفر على مؤهلات استثنائية كتجمع ما بين ما هو جمال الصحراء كيف ما كنعرفوا، وأيضا الرياضات،
0: وهي تقدم المخرجين واحد خلفية ديكور طبيعية من عند الله وتوفر الضوء نظرا الشمس اللي
1: ساطعة فعلا. اللي كتكون فعلا. وبالإضافة إلى أن الموقع ديالها هو موقع استراتيجي صحيح. فهو بوابة نحو إفريقيا، وهذا الإشاعة يكون من خلال الأفلام الوثائقية كيف ما قلتي أستاذي، من خلال الإنتاجات السمعية البصرية، من أجل إبراز المؤهلات ديال المدينة من ناحية الرياضات البحرية صحيح. العادات، التقاليد، ثورات ثقافي الحساني سواء المادي أو اللامادي. وأيضا هاد الإشعاع ما يكون غيزيد غير واحد الإضافة للمدينة باش يكون عندنا جذب للسياح أيضا وتعزيز صورة المدينة وطنيا ودوليا.
0: وأيضا كتكون فرصة حتى للشباب والشابات ديال الجهة، وانتي نموذج ديالهم بصراحة اللي عندهم واحد الإقبال والقبول لهذا المجال الإبداعي السينمائي الفني.
1: فعلا أستاذي، هو بمثابة فضاء من أجل

0: إنتاج إبداعات للشباب، وهي استثمار في صناعة سينمائية وأيضا ثقافية باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية.
1: نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضيفتي وضيفتكم كريمة فهد الحلقة هي المسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، طبعا شابة فاطمة الزهراء قداحة. فاطمة الزهراء، أكيد وأنت شابة ما شاء الله عليك، ولكن بصراحة الفرق بينك أنك عندك واحد تجربة غنية، وهذا كي أهلك أو لكي يدفعني أننا ننتهزها فرصة باش نطلب منك إلى عدو توجيهات توجيهم للشباب. وأنا كنعرف بأن غير في جهتنا كاين العديد من الشباب والشابات اللي كيميلوا لهذا المجال المتميز، وبالخصوص اليوم أن عندنا معهد.
0: بداية أستاذي شكرا جزيلا على هذه الحلقة الغنية، وشرف لي أستاذي نكون معك اليوم. فقلتي نصيحة الشباب، أنا في الحقيقة غنصح الوالدين بداية.
1: ربما مريتي من هذه
0: الشباب. فعلا نبغي نقول الوالدين يثقوا في وليداتهم، يمشوا معهم في الأحلام ديال فعلا يحترموا ميولاتهم، وأيضا يكافحوا معهم ويخليهم يديروا داك الشيء اللي كيحلموا به. علاش؟ لان غيجي واحد النهار هو اللي غادي يفيق في ديك الخدمه، هو اللي غادي يواجه دوك الصعوبات. ما يكونش يفيقش واحد النهار ويقول لا راه انا هنايا حيت الوالدين اللي بغاوني نكون هنا ماشي انا، وهذا غلط كبير بزاف. الانسان دابا كنظن بلي ان الوقت تبدلات، الوقت تغيرات، الانسان يبني احلام ديالو بداك الشيء، بلي كومبيتونس ديالو، بالكفاءه ديالو، بداك الشيء اللي يبغى، بداك الشيء اللي يقدر يدير من بعد.
1: وكاين مجالات اللي هي جديده عصريه، فالجميع انه الولوج اليها لان هذه فرص في الحياه.
0: فعلا، وواحد الكلمه كنت كنسمعها من ديما بلي ان الفن ما كيوكلش الخبز. بغيت نقول لك كيوكل الخبز.
1: يا كيوكل من خلال تجربتك.
0: الله يبارك لك يا استاذ. دونك النصيحه ديالي للشباب اللي باغي يولج المجال ديال السمعي البصري او المجال الثقافي بصفه عامه والمجال الفني، فيستثمروا في تطوير المهارات ديالهم ويقراو بزاف وينفتحوا على تجارب جديده، ولان هذا المجال كيحتاج انفتاح على المجالات ضروري ضروري. هذه حاجه مهمه، حاجه مهمه. الانسان في مع الدراسه ديالو يحاول انه يستثمر في اللغات لان حاجه مهمه، وبحكم الانفتاح الثقافي في العالم فهو كيحتاج انه يكون عندنا اللغات. وبالنسبه للابداع فهو يحتاج الى معرفه بقدر ما كيحتاج الى الموهبه. موهبة بالنسبة للتجربة ديالي موهبة مهمة، ولكن باش كتسقلها فعلا لا بد من صقلها بالتكوين الأكاديمي.
1: يسقل مواهبه كاين اللي خصو غير يسقل. لأن ما عنده لا موهبة ويتطفل على
0: فعلا نادي عاوتاني
1: تختار مثلا شي حاجة اللي انت كتميل
0: فعلا. وفي الأخير أستاذ، الشباب المغربي بصفة عامة خصو يآمن بالقدرات ديالو، خاصة الشباب الأقاليم الجنوبية. أنا أفتخر بهم، أنا راه كنتلاقى معاهم في الرباط، في طنجة، في مراكش، تبارك الله، وحتى دوليا تبارك الله كيمثلوا المغرب بصورة جميلة جدا بالكفاءة، طاقة كبيرة فعلا. وكنظن بلي إلى توفرت الشباب جنوب الأقاليم الجنوبية المغربية إلى توفرت ليه فرص التكوين والدعم، راه غادي يكون قادر على المنافسة وطنيا ودوليا، إفريقيا ودوليا.
1: فاطمة الزهراء، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد في كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي في الحقيقة مشى بالسرعة ديال البراق، ذاك القطار ديال البراق، لأن الحديث معك مفيد. إلى عاد فيه كلمة نختم بها.
0: أكيد أستاذي، نبغي نعود نفكر بلي أن المعهد العالي للمهن السمعية والبصرية والسينما بالداخلة فهو كيفتح في أبواب ديالو أمام شباب أقاليم الجنوبية إجازة أساسية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية المدة ديالها 3 سنوات. الآن كاين تسجيل
1: شروط ديال الولوج،
0: شروط بالنسبة لشروط الولوج.

0: ولوج خاصو يكون اكثر من 18 سنه، على الاقل 25 سنه. جميع التخصصات ضروري البكالوريا، جميع التخصصات. وبالنسبه للنقطه 12
1: هذا المعدل،
0: معدل العام فعلا. واكيد الا بغيتوا تعرفوا معلومات اكثر دخلوا الموقع ديال اسماك ولا انستغرام اسماك، وتلقاو مجموعه ديال المعلومات تما بالتفصيل. والله يوفق الشباب ديالنا، وانا تايقه بلي انهم
1: فيها عود غادي يشجعوهم اكثر، لانك منت هاد المدينه.
0: دونك مرحبا بهم، مرحبا بهم في المعهد ديالهم.
1: باش دابا الا عرفوك في المعهد اكيد غادي تتم عمليه استقطاب، وراك عارف فاش كيكون شي حد اللي انت كبر في المجال ديالك كيكون واحد النوع كيشجعك اكثر.
0: فعلا استاذي فعلا.
1: طيب اظن إذا الأستاذة قداح فاطمة الزهراء، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشائق الرائق، وعلى ما قدمته من معطيات أكيد قيمة حول أولا مسارك المهني، وحول هذه المنشأة اللي هي مفخرة في جهتنا، المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. كما كنشكرك أيضا على رسائلك الملهمة لشبابنا وشاباتنا. نتمنى لك بنيتي مزيدا من النجاح والتوفيق، وأن تواصلي الإسهام طبعا في هذا المجال لخدمة الثقافة والفنون. وأنا كنعرف تحمجيك وطموحك وكيف تنخرطين في المبادرات اللي كتساهم في النهوض أو الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وأيضا تكوين أجيال جديدة من المبدعين والمبدعات. والشكر موصول لكم مستمعتنا مستمعينا الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء قريب مع ضيف جديد وتجربة جديدة بمشيئة الرحمن. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

fazer.

متحدا لكن هذا اختلاف الناس تختلف. مرحبا بكم عوارف فرحتكم.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد ضمن إطار خطة تسديد التبليغ بعنوان وجوب مراعاة حرمات الله في جميع خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من حقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. وتعظيم الحرمات دليل على قوة الإيمان وسلامة الفطرة والتزام منهج الاستقامة. وتشمل حرمات الله كل ما أمر الله به ونهى عنه، ومن ذلك حدود الشرع ومحارمه وحقوقه وحقوق عباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. مما يدل على أن انتهاك الحدود الشرعية خروج عن مقتضى العبودية لله واعتداء على شرعه الحكيم. فمحارم الله هي حدوده وحرماته، وقد حذر سبحانه وتعالى من انتهاكها والتعدي عليها. يقول جل وعلا: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والحرمات ليست مقصورة في بعض منهياته سبحانه وتعالى، بل الأمر أعم من ذلك. فحرمات الله هي ما حرم تجاوزه من حقوق الخالق وحقوق المخلوقين والأزمنة والأمكن وما أشبه ذلك، وتتجلى في حفظ حرمة العبادات كالصلاة والصوم والقرآن والمساجد، وحفظ الأعراض والأنفس والأموال، والابتعاد عن الكبائر والفواحش، إضافة إلى اجتناب الظلم والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل، كما تظهر في الالتزام بالعدل والأمانة والصدق والوفاء بالعهد، لأنها حقوق ألزم الله بها عباده. وبناء على هذا، فإن مراعاة حرمات الله ليست التزاما شكليا، بل هو انضباط باطني يتحقق بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، كما يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جعل الإسلام لمراعاة الحرمات آثارا عظيمة في حياة الفرد والمجتمع، فهي تحفظ للأمة استقامتها وتماسكها، وتجعلها تعيش في إطار من الأمن الروحي والاجتماعي. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتعظيم الحرمات مرتبط بتحقيق التقوى، والتقوى سبب في رضا الله ورفعة الأمة، فمراعاة حرمات الله أصل من أصول الدين، وهي مقياس لصدق الإيمان، ووسيلة لحفظ كرامة الإنسان وصيانة المجتمع من الفساد، ولا يتحقق ذلك إلا بالتمسك بالشريعة والعمل بالقرآن والسنة وتعظيم حدود الله ظاهرا وباطنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال آداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وعلى المسلم أن يراقب الله في كل أحواله، ويجعل تعظيم الحرمات منهجا ثابتا في حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الحديث العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحق سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهذان دليلان من الكتاب والسنة يوضحان بما لا يدع مجالا للشك أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح هو الذي ينبغي التحلي به وعدم التخلي عنه، علما أن التحلي به ليس سهلا، فطريق الإيمان ليست مفروشة بالورود، فهي ملأى بالمعيقات المانعة له من أن تخالط بشاشته القلوب. ولذلك كان لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين أهل الإيمان حتى يحصل الوقر في القلوب، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وذلك في تساوق تام من مع منهج أهل السنة والجماعة الذي يعتبر العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرطا منه أو قسما له، بحيث يكفر من ترك الإيمان بلا عمل كما تدعي بعض الفرق والمذاهب المتشددة. وهذا ما جاءت به خطة تسديد التبليغ لإرساء مقومات الحياة الطيبة الداعية إلى سلوك سبل الإيمان المقرون بالعمل الصالح اهتداء واقتداء، اهتداء بآية التنزيل واقتداء برسول رب العالمين الذي قال عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، فكت ممن انجفل، فسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فهذه أربع خصال قد لا يجابهها إلا من امتلأ قلبه إيمانا، وهي التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة المنورة أول مقدمه إليها، رافعا بها عقيرته حتى يسمعها الشاهد ويبلغها الغائب، وهي وسيلة ناجعة لتبليغ المعاني الإيمانية وإيصالها إلى شغاف قلوب المؤمنين. وهذه الخصال الأربع أحد أسباب دخول الجنة دار المؤمنين. أولها إفشاء السلام الذي جعله صلى الله عليه وسلم دليل الحب بين الناس، فقال: ألا أدلكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ثانيهما إطعام الطعام، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام، وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثالثهما صلة الأرحام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري. فهذه أمور ثلاثة تحقق التعاون والمحبة بين الناس، وهي إكرام الضيف وصلة الرحم والكلمة الطيبة. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالإيمان، فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقطع رحمه، وصلة الرحم علامة على الإيمان. رابعا قيام الليل، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. وعليه فالنفس الإنسانية تحتاج دوما إلى مراهم علاجية تداوي عللها وأسقامها، وهذا الأمر النبوي متضمن لعلاج فعال لأمراض النفوس والقلوب. فلنضعه نصب أعيننا آناء الليل وأطراف النهار، نتحلى بما جاء به من فضائل، ونتخلى عما كان عليه من رذائل، مسترشدين بقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: حديث المجلس العلمي.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

وين الكل؟ وين الهبوط مدلول؟ والكل ليه وين الهبوط؟ الناس يلا تتمع للحال على مد حرص.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
5: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر هذا الكون وكنه هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع أنوار خالقه ومبدعه. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا، الجلال والجمال.

أكبر تأتي الشهادتان. الله أكبر هي المدخل لهما، لكنهما لا يختصران، إنها تمهد لهما فقط. فالشهادتان غير قابلتين للاختصار وغير خاضعتين للتجريد، إنهما محصنتان من ذلك. الله أكبر لا توضح المعنى العالي للتوحيد، لكنها تفتح الباب له حتما. الله أكبر من تلك الدولة أو من ذلك الطاغوت، الله أكبر من شهواتنا كأفراد ومن شهوات الآخرين، إنه أكبر من قوة الشر ومن أشياء أخرى كثيرة. لكن كونه أكبر عز وجل وتعالى عن أي تشبيه ومقارنة لا ينفي حقيقة وجود أشياء أخرى في هذا الكون. علينا أن نتعامل معها مع وضع حقيقة أن الله أكبر نصب أعيننا. هذا التعامل مع حقائق الأشياء ينظم بقانون، وتلك الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، التي هي صلب التوحيد وصلب التجربة الإبراهيمية. لا إله إلا الله كانت هناك في تلك الليلة يوم وجه إبراهيم وجه الإنسانية للذي فطرها. لا إله إلا الله كانت هناك يوم حطم الأوثان مرة بالمعول الحقيقي وأخرى بمعول التساؤل، وتركها في الحالتين جذاذا. لا إله إلا الله كانت هناك يوم أعلن براءته مما يعبده قومه، ومن ثم يوم أعلن براءته من مجتمعه وقومه. في البراءة الأولى أسس العبادة الجديدة، عبادة لا إله إلا الله، وفي البراءة الثانية أسس المجتمع الجديد، مجتمعا قوامه العبودية والتوحيد الخالص. كانت لا إله إلا الله هناك في كل خطوة في الرحلة الإبراهيمية، وكانت بالتأكيد يوم وضع ذلك الحجر الأساس للحضارة المختلفة، حضارة لا إله إلا الله.

والعلاقة بين الشهادتين هي مثل العلاقة بين السبب والنتيجة وبين الجذر والثمرة، لكن الشهادة الأولى لم تحقق ذاتها تماما على يد إبراهيم، وإنما لم تكتمل إلا على يد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان اكتمالها في التوحيد الخالص الذي لم يتحقق إلا مع مجيء رسول الإسلام إيذانا بختم النبوة والرسالة. لذلك فإن الشهادة الأولى صارت تحتاج أن تثبت ذلك وتسجله، صارت لا تكتمل إلا بالشهادة الأخرى، وكلتاهما صارت تقدم رؤية واضحة متحدة. امتزجت الشهادتان لتقدم رؤية واحدة، بالضبط كما تقدم عينان في رأس واحد رؤية واحدة، رغم أنهما عينان وليستا عينا واحدة. شهادتان مثل معادلتين نحتاجهما لفهم علاقتنا بالأشياء من حولنا ولتنظيمها. صوت صارخ في البرية يؤذن في الناس أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. عبر القرون والقارات الصوت صار أكثر وضوحا، لم يعد هائما يحذر الناس من أن الله أكبر مما يتصورون أو مما يعتقدون، كما كان الصوت الصارخ الملتحم بالله أكبر أول مرة. الآن صار الصوت يمتلك رؤية، الآن صار الصوت مجسما بأبعاد متعددة. إنه لا يحذر الناس بل يدلهم على طريق واضح. صوت صارخ في البرية يقول أهم ما يمكن أن يقوله صوت إنسان، يقول الحقيقة الوحيدة غير القابلة للأفول. والجمل الثلاث الأولى في نص الأذان تمتلك تماسكا وتسلسلا منطقيا. إنها تبدأ بأن الله أكبر، ويعني ذلك أن هناك أشياء كبيرة في حياتنا ومهمة، وأخرى أصغر وأقل أهمية. يعني ذلك أن هناك أولويات وتراتبا بين الأمور التي تواجهنا ونواجهها في الحياة، وأن قمة التسلسل

التكاسل يجب أن تكون محسومة دوما مهما كان ومهما حدث، فالله سيظل أكبر. الشهادتان لاحقا تنظم الأمر أكثر، فترتيب الأولويات سيكون في خلل إذا بدأنا بالخضوع لأمر من هذه الأمور الأخرى التي يجب ألا يكون ترتيبها على القمة، لأن القمة محجوزة سلفا وحصريا لمن هو خارج التقويم والقياس سبحانه وتعالى عن أي تشبيه. معيار خضوعنا وعدم خضوعنا يتحدث عبر الشهادة الثانية التي هي الجملة الثالثة في الأذان، التي تربط حلقات المسبحة بعضها ببعض وتجعل لها القوام والتماسك، تنقلها من عالم الأفكار المجردة إلى أرض الواقع، إلى عالم التجربة الإنسانية، إلى واقع الحياة الإنسانية.

لكن هذه الجمل الثلاثة كلها على أهميتها ليست سوى مدخل افتتاحي للمقصد من الأذان كله، النداء لإقامة الصلاة. على آذاننا تراكم الكلس والصدأ، أم على عقولنا، أم على أبصارنا، أم تراه على قلوبنا، أم أن الكلس والصدأ قد تراكم على كل ذلك دفعة واحدة وجعلنا لا ننتبه لهذه الكلمة حي على الصلاة. تمر على آذاننا على كل ما نحن عليه، فلا نجد فيها غير دعوة لأداء الصلاة، ولا ننتبه إلى أنها أولا دعوة للحياة.

حي. أخذناها دوما على المعنى المباشر الإقبال، ولم ننتبه إلى أن هذا المعنى قد اشتق أصلا من فعل الحياة الذي سينبثق منه الإقبال الذي وقفنا عنده. إنها دعوة للحياة، ولكن ليس لما تعودناه من حياة، ليس لذلك النمط العادي العابر من محض حياة بيولوجية دنيا، بل لحياة من نوعية أعلى، حياة حقيقية، أو بعبارة أخرى حياة نؤمن نحن أنها هي الحياة الحقيقية، ونؤمن أن محك ما هو حقيقي وغير حقيقي هو هذا القرآن الكريم الذي يحسم وحده الحقيقة والزيف. والحياة لغة ضد الموت، فبعض الأشياء لا تفسر إلا بضدها. لكن هل نعرف حقا ما هو الموت وكنهه لكي نعرف الحياة أنها ضد الموت؟ إن هذا لا يوضح حقا جوهر الحياة، إنه يصفها فقط، يرسم صورة خارجية لها. لكي نفهمها ربما نحتاج إلى صورة شعاعية. في 5 مواضع في القرآن الكريم تأتي لفظة الحياة وبعض مشتقاتها بكل تجاوز للوصف والتوصيف إلى الجوهر. 5 مواضع نفهم منها ماذا تعني الحياة حقا، وربما نستطيع أن نعرف بعدها إن كنا أحياء حقا أم أننا نتظاهر فقط بذلك. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، سورة البقرة. الحياة إذن ليست حالة تنتج من عدم الموت، إنها حالة نكونها وتكوننا، كما الأرض مع الماء، عبر الإثمار، عبر الإنتاج، عبر تقديم ما هو مفيد ومثمر لكل من يتعلق به الأمر. الحياة هي ألا تكون أرضا بورا، بل أن تتحدى الجدب لتقتنص الخصب، أن تثبت أن بإمكانك أن تستخرج من أعماقك ما يستحق أن يظهر على السطح، أن تتفاعل لتنتج في نهاية التفاعل شيئا يجعل الحياة أفضل. ليست الحياة قرآنيا أن تكون وظائفك البيولوجية على أتم وجه، بل أن توظف نفسك فيما خلقت من أجله، أن تعمل على تشكيل العالم

بشكل أفضل وأفضل دوما، أن تثمر، أن تنتج، أن تكون جزءا من أرض أفضل، ولو بأن تكون سمادا عضويا لحصاد قادم. هذه هي الحياة إذن، الحياة غير الدنيا. ولكن ما علاقة هذا بالصلاة؟ بالصلاة التي تعودناها لا علاقة طبعا، بصلاة إسقاط الفرض والصلاة كيفما كان، صلاة الهرب من عقوبة ترك الصلاة، لا علاقة لهذا النوع من الصلاة بالحياة. بحي على الصلاة. أما الصلاة الأخرى، الصلاة كما يجب أن تكون تشييدا للإنسان وللمجتمع، فهي ترتبط مباشرة بمعنى الحياة بالذات بالإحياء.

تؤدي الصلاة كما يجب أن تكون مع الإنسان المجتمع، الدور ذاته الذي يقوم به الماء مع الأرض. هذا الماء النازل من السماء يتفاعل مع الأرض ليحييها، يجعلها منتجة مثمرة. والصلاة بإمكانها أن تفعل الشيء ذاته عندما تختزن في داخلها رؤية الحياة، عندما تتجسم في كلماتها وحركاتها، فإنها بإمكانها أن تتفاعل مع جثة هامدة تتنفس، نعم، ولكنها ميتة عملية، تنفخ فيها الحياة، تبث فيها الحيوية لتحولها إلى إنسان فاعل يقوم بدوره على هذه الأرض. الماء، الصلاة، هو الحياة. حي على الصلاة. لست حيا بالصلاة عبر الصلاة، بل إنك حي على الصلاة، لأنها سترتقي بك خطوة تلو أخرى إلى الأعلى، ستكون هي منصتك للارتقاء، ستكون حيا على الصلاة. صوت صارخ في البرية يصرخ بأنك ألا تترك فرصة الحياة تفلت من يديك، يحذرك من الانغماس في موتك اليومي، ينبهك إلى أن الحياة قد تتسلل، قد تهرب إذا أصررت على الاستمرار بتلك الحياة الدنيا التي هي مجرد موت بقناع زائف للحياة. لكن الأمر لا ينتهي هنا عند الدعوة إلى الحياة من خلال الصلاة، بل هناك خطوة أخرى تؤكد ذلك المفهوم للحياة وتؤكد ذلك الدور للصلاة. إنها حي على الفلاح.

بطريقة شديدة الوضوح، استبدال كلمة الفلاح بالصلاة يعني أن العلاقة بين الصلاة والفلاح هي علاقة مساواة تامة. تعودنا طبعا أن الفلاح يعني الفوز بالنسبة إلى الفهم المباشر ذي البعد الواحد، فإن ذلك سيفسر فورا بأن أداء الصلاة سيؤدي إلى الفوز، بما أنه ينجي من النار ويدخل الجنة. وهذا الفهم سيظل موجودا، لكن تصور أنه البعد الوحيد هو تصور قاصر لمعنى الصلاة ولمعنى الفلاح ولعلاقة التساوي بينهما. لفظة الفلاح مشتقة أصلا من الفعل فلح، والذي يعني شق الأرض وقطعها، والذي تشتق منه أيضا كلمة الفلاحة والفلاح كما هو واضح. المعنى الذي يقف عند الفوز يكون قد قطع شوط الفلاحة إلى آخره، وتجاوز شق الأرض إلى الحصول على الثمرة إلى الحصاد، لكنه يظل يحتوي الفعل الأصلي للمفردة، يظل منضويا تحت المعنى الأصلي لفلح ولتجلياته. ما معنى هذا بالضبط؟ وما معنى هنا تحديدا؟ وما مغزى علاقته بالصلاة؟ وما علاقته قبلها بالحياة؟ المعاني متقابلة ومتوازية. فإحياء الأرض المثل القرآن.

غني عن معنى الحياة ارتبط بشكل مباشر بالأرض، وهي تقوم من مواتها وبورها وتتقدم إلى الخصب والعطاء والإثمار. مع حي على الفلاح، الحياة تأخذ إلى أفق جديد من المعنى نفسه، إحياء الأرض. في الجملة الأولى، الماء ينزل ليحيي الأرض تتفاعل معه لتقدم ثمرتها. وفي الجملة الثانية، هناك عامل آخر يدخل، فليس كل الثمار تخرج بمجرد تفاعل الأرض مع الماء. هناك ثمار تتطلب عملية شق للأرض، قطعها، تسميدها، تتطلب جهدا، ولا بد أن يكون إنسانيا ليصل إلى الثمرة. فالفلاحة هي هنا بذل ذلك الجهد الإنساني للوصول إلى ثمرة أكثر تعقيدا، للوصول إلى حياة بمقاييس وقيم أعلى. وهذا هو أيضا المفهوم الأعلى لإقامة الصلاة، أن تبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أداء دورك في هذه الحياة. الفلاح هنا هو دورك الحقيقي في هذه الأرض، أن تقطعها وتحرثها وتضع البذرة فيها، تسقيها بشرايينك من أجل أن تتركها بحال أفضل مما وجدتها عليه.

الصلاة الفلاح، ثنائية الترادف والتكامل والتساوي والتفاعل، أكثر من مجرد كلمتين تستعملان لحثك على التوجه لأداء الصلاة. إنهما كلمتان تعلمانك جوهر هذه الحياة عبر الدعوة إلى الحياة الحقيقية وإلى إنجازها، إلى تشييدها. إنهما كلمتان تذكرانك بأن الفوز الحقيقي في الآخرة لا يمكن أن يكون منفصلا عن تشييد حياة ليست دنيا على هذه الأرض. إنهما كلمتان تذكرانك أن الحياة هي شيء آخر غير مظاهرها العابرة، وأن عملية الإحياء عملية متواصلة ومستمرة، وأنها تحتاج إلى تدريب مستمر 5 مرات في اليوم الواحد. صوت صارخ في البرية يقول لك إن الإحياء دربه يبدأ من تلك الصلاة الشامخة. صوت صارخ في البرية يقول لأمة دفنت نفسها في الأرض الموات أن الإحياء ممكن، وأنه يبدأ من الاستجابة لتلك الدعوة. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. يحتوي الأذان إضافة واحدة تخص صلاة الفجر تحديدا، وتستحق الوقوف لأنها إضافة تضيف معنى إلى سائر الأذان. إنها الصلاة خير من النوم. للوهلة الأولى سيبدو الأمر يخص النائمين فقط، النائمين بالمعنى المباشر. إنه يهزهم بشدة لينبههم من ذلك النوم البيولوجي، لكن كل تلك المعاني متعددة الأبعاد المنبثقة من كل لفظ من ألفاظ الأذان سيقود إلى وجود معنى عميق أيضا كامن في تلك العبارة التي تخص صلاة الفجر. ونشدد على أن المعنى الكامن لا يلغي المعنى المباشر بل يقويه. هل النوم هو نوم بيولوجي فقط؟ أم إنه قد يكون غير ذلك؟ وما هو النوم حقا في جوهره غير إيقاف جميع العمليات الإرادية في الجسم ووظائف الأعضاء، والاستمرار في العمليات اللا إرادية مثل التنفس والهضم وما سوى ذلك؟ لكن أليس هذا يحدث أيضا مع بعض الإضافات هنا وهناك عند الكثيرين، أن تستلب إرادتهم ويكفون عن أداء ما هو إرادي حقا على الأقل دون أن تكون له وظيفته الأصلية حقا، حتى لو كانت عيونهم مفتوحة على اتساعها، حتى لو كانوا يروحون ويجيئون طوال الوقت، لكنهم لا يفعلون شيئا حقا. إنهم نيام تقودهم غريزة القطيع الماضي إلى هاويته أو مقصلته، استلبت كل إرادتهم.

وصاروا كالمنومين كالنيام تماما. شعوب بأثرها، أمم بأكملها، تغط في نوم كهذا، نوم وسبات تاريخيين دون أن تشعر بهذا، كالنائم الذي لا يشعر بشخيره، يستيقظ في هدوء لا يعرف شيئا عن الضجة التي كان يحدثها، ولن يصدق ما تقوله له زوجته وأولاده عن ذلك. والصلاة خير من النوم لأنها رديف الحياة في هذه الحالة، رديف التفاعل، رديف النهوض من النوم أو النهضة من السبات أو كل ما هو ضد القعود، السكون، النوم، الموت. صوت صارخ في البرية فجرا أن الصلاة خير من النوم، مهما تطاول النوم، مهما كان قديما ومحصنا بقدمه. صوت صارخ في البرية لعل الفجر يقدح زناد شرارة نهوض ما.

0: لماذا هي إذن في أذان الفجر تحديدا وليس في كل أوقات الصلاة، ما دام النوم ليس بالضرورة نوم الليل بل هو الآخر بمعناه الواقع؟ ربما لأن الفجر برمزيته التي تشير إلى بداية الأشياء وبدء انبثاقها وتفجرها يمكن أن يكون الأنسب لكي تنفض الموت من حياتك وتبدأ من جديد، ربما لأن الفجر بكل ما يمثله من ولادة جديدة فرصة لك لكي تولد من نومك، من موتك اليومي الذي ربما دام حياتك كلها. في كل لحظة في هذا العالم هناك فجر ما يولد، وفي كل لحظة تستطيع أن تبتكر فجرك، أن تولد من جديد من رحم نومك. في كل لحظة من حياتك هناك فجر ما يولد في هذه الأرض، وهناك الصلاة خير من النوم. وكل صلاة فجر وأنتم مستمعي الأفاضل بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
4: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: صحتنا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان.

سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك، لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم في تنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كمية كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعي هي أسباب قد تؤدي إلى تراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي 2 لتر من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم، وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

نصائح فعالة للحامل في الشهر الأول. الحامل في الشهر الأول يجب أن تحتاط كثيرا وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آ، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها، وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليها أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليها أيضا الالتزام بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الخلقية

0: العصبية. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات إلا أن أودعكم على من نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم من مشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشة بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
1: صحتنا. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم من جديد. تواصل عملية مرحبا التي انطلقت في 10 من يونيو الماضي بتعليمة ملكية سامية تسجيل مؤشرة إيجابية على مستوى توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعطيات الرسمية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن كشفت أنه إلى غاية 20 من الشهر الجاري تم عبور أكثر من 1,862,609 مسافرين في مؤشر يعكس استمرار ارتباط مغاربة العالم بوطنهم وإقبالهم المتزايد على قضاء عطلتهم الصيفية بالمملكة. مرحلة جديدة من ورش تحسين جودة الخدمات الصحية تدشنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة من خلال تقديم الإطار العام لمشروع توحيد معايير الاستقبال بالمؤسسات الاستشفائية واستعراض مختلف مراحل تنزيله على الصعيد الوطني. اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المنجزات التي تحققت في إطار المشروع والأدوات المرجعية المعتمدة لتنزيله، إلى جانب مناقشة آفاق تطويره بما يعزز انخراط مختلف المتدخلين في اعتماد نموذج موحد للاستقبال يرتكز على تحسين خدمات التوجيه والمواكبة وترسيخ ثقافة مؤسساتية تضع المريض في صلب الاهتمام. نعبر بالخبر إلى تطورات الساحة الدولية. رقعة الحرب في الشرق الأوسط تتسع. المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران أعلنوا استهداف منشأة نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن النزاع في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده العربية السعودية لا يمكن حله عسكرية، وذلك في مقابلة نشرت في ظل تجدد المواجهة بين الطرفين. والمواجهة العنيفة تتجدد بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في اليوم التالي لاشتباكة دامية شهدتها بلدة تل في الضفة وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2. غير بعيد بسوريا، دعا أنطونيو غوتيريش إلى احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات في الجولان الذي تحتله إسرائيل، وذلك خلال زيارة إلى دمشق هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ 17 عاما، حث خلالها المجتمع الدولي على دعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية. بهذا الخبر مستمعينا نأتي إلى ختام هذا الموجز بعد الفاصل.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راس صحي، اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: يا

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سلخو لي بدلخو هلا لا لا لا بنادم رشيطان وغلبو دار الدنيا في قلبو يخونو يغدرو يكذبو هلا لا لا لا شوف

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي.

0: معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد الله ديوب. أكد الرئيس الأسبق لمجلس النواب الإسباني السيد خوسي بونو أن المملكة المغربية تشهد تحولات عميقة وتواصل صعودها اللافتة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أشاد السيد بونو عاليا بالتحولات العميقة التي شهدها المغرب بقيادة جلالة الملك مسلطا الضوء على المكتسبات التي حققتها المملكة خلال العقود الأخيرة على المستويات الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية وكذا على صعيد البنيات التحتية. أكد المشاركون في لقاء جهوي نظم بالداخل بمبادرة من المديرية الجهوي للتعاون الوطني بجهة الداخل وادي الذهب أن التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة يشكل رافعة أساسية لتعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني. ويندرج هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار التشغيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الداخل وادي الذهب في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. عرضنا الموجز انتهى، إلى اللقاء. إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديالها في المصلحة طلب مني رشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مش ديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

انت في احضاني واذهاني ننساك انت مستحيل مولانا عليك وصال ننساك.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نشرة الأخبار.
2: في أبرز عناوين هذه النشرة: مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. بالداخل لقاء يسلط الضوء على التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة. واليوم تنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، لبؤات الأطلس في أول اختبار تواجهنا المنتخب الكيني. أهلا بكم. جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد الله ديوب. صديق العالمي.
3: البيان الختامي للدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة أكد دعم باماكو لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما اتفق الجانبان على الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر دينامية. وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب:
4: حكومة جمهورية مالي واعتبارا من العاشر من شهر أبريل من السنة الحالية أكدت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية لتسوية قضية الصحراء، وترى أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر واقعية لهذا النزاع وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من شهر أكتوبر من سنة 2025. وتعرب مالي من جهة أخرى أن امتنانها للمملكة المغربية على جهودها الدؤوبة الرامية إلى تحسين علاقات مالي مع شركائها متعددي الأطراف، خاصة المبادرات الجريئة التي اتخذتها المملكة المغربية في إطار الاتحاد الإفريقي وبشكل خاص خلال رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
3: هذا الموقف السياسي المتجدد واكبه تأكيد مشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الرباط وباماكو والإرادة المشتركة لإعطاء العلاقات الثنائية زخما جديدا. وزير الخارجية ناصر بوريطة:
4: متانة العلاقات بين البلدين ليست مجرد ظرف دبلوماسي عابر، بل هي ثمرة رؤية مشتركة ومصير مشترك تشكل عبر قرون عديدة ويرتكز على وحدة المصالح، وهذا ما يفسر اليوم استمرارية ومتانة هذه الشراكة. تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في إطار لقاءات الأعمال الثنائية ساهم في تعزيز التبادلات حول قطاعات ذات الأولوية خاصة كالصناعات الغذائية والتعدين والطاقة والنقل واللوجستيك والصحة والصناعة الدوائية والمالية والسياحة والتكوين المهني والتكنولوجيا والتنمية الصناعية.
3: الدورة الرابعة للجنة المشتركة كرست إذن تقاربا سياسيا متينا ورسخت دعما ماليا واضحا لمغربية الصحراء، كما فتحت آفاقا أوسع لتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين ويعكس دينامية الشراكة المغربية المالية.
2: أكد الرئيس الأسبق لمجلس النواب الإسباني السيد خوسيه بونو أن المملكة المغربية تشهد تحولات عميقة وتواصل صعودها اللافتة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أشاد السيد بونو عاليا بالتحولات العميقة التي شهدها المغرب بقيادة جلالة الملك، مسلطاً الضوء على المكتسبات التي حققتها المملكة خلال العقود الأخيرة على المستويات الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية، وكذا على صعيد البنيات التحتية. أكد المشاركون في لقاء جهوي نظم بالداخل بمبادرة من المديرية الجهوي للتعاون الوطني بجهة الداخل وادي الذهب أن التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة يشكل رافعة أساسية لتعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني. ويندرج هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار التشغيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الداخل وادي الذهب في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
5: نظمت مساء يوم أمسنا السبت 25 يوليو بمدينة الداخل الندوة العلمية الموسومة بإمارة المؤمنين وأدوارها الروحية المتجددة، وذلك بقاعة الغرفة الفلاحية في إطار فعاليات الدورة الثانية من ملتقى إلاف للتصوف الدولي المنظم بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تجسيدا لما يربط الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد، وتجديدا للتشبث بثوابت الأمة وفي مقدمتها مؤسسة إمارة المؤمنين.
6: في هذه الدورة كرسالة على تشبث أبناء الشعب المغربي وخصوصا أبناء الأقاليم الجنوبية بأهداب العرش العلوي المجيد، وإبرازا لدور هذه المؤسسة العريقة في توحيد كلمة الصف المغربي وخدمة الأمة المغربية.
5: وقد نظمت هذه الندوة بتنسيق مع المجلس العلمي الجهوي لجلسة الداخل وادي الذهب والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بالجهة. وانطلقت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية استهلت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمات افتتاحية لكل من رئيس جمعية إلاف للتصوف الدولي السيد أحمد مشيدة ورئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب الأستاذ محمد سالم الجيلاني، ثم المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الداخل وادي الذهب. وتلت الجلسة الافتتاحية جلسة علمية تناولت موضوع الندوة من زوايا متعددة، حيث قدم الدكتور عدنان زهر مداخلة بعنوان البعد الشرعي لإمارة المؤمنين، فيما تناول الدكتور محمد المهدي منصور البعد الروحي لإمارة المؤمنين، بينما قدم الدكتور محمد تهامي الحراق مداخلة بعنوان إمارة المؤمنين جوابا عن أسئلة راهنة.
7: أن هذه المؤسسة ذات الأصالة الشرعية والتاريخية والروحية والحضارية في المغرب تمثل جوابا عن أسئلة مفرطة في راهنيتها، واخترت ثلاثة أسئلة أساسية: سؤال الحاجة إلى المعنى، وسؤال الحاجة إلى الوحدة، وسؤال الحاجة إلى الحوار.
5: وشهدت الندوة حضور نخبة من العلماء والباحثين إلى جانب الواعظات والواعظين والمرشدات والمرشدين وعدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الديني والفكري الذين أغنى واشغلها بحضورهم وتفاعلهم. واختتمت فعاليات الندوة بوقفة مديح وسماع رفعت خلالها أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.
8: اللهم إنا نسألك أن ترفع رايته، اللهم إنا نسألك أن تشفيه، اللهم إنا نسألك أن تزيد في عزته، اللهم نسألك أن تطيل في بركة عمره يا رب العالمين. ثم

0: ليغدو ملتقى إيلاف للتصوف الدولي محطة موسمية تسهم في حماية الهوية المغربية وترسيخ قيم التضامن والتكافل وحماية الثوابت الدينية.
1: رياضيا، تخوض لبؤات الأطلس منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 ضمن مجموعة أولى قوية تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا، وهن يحملن طموح التتويج باللقب بعد بلوغهن المباراة النهائية في نسختي 2022 و2024. وتأمل لبؤات الأطلس أن تكون المحاولة الثالثة ثابتة مستفيدات من مساندة جماهيرية كبيرة من أجل تجاوز حاجز المباراة النهائية وتحويل الفضة إلى ذهب واعتلاء العرش القاري. وتنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا مساء اليوم بمباراة الجزائر ضد السنغال في 6 مساء، فيما تواجه لبؤات الأطلس منتخب كينيا في تمام 9 مساء بملعب مولاي الحسن في الرباط. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين: مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي. بالداخل، لقاء يسلط الضوء على التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة. واليوم تنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، لبؤات الأطلس في أول اختبار تواجهنا المنتخب الكيني. إلى اللقاء.
2: حالة الطقس:
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 22 و 26 درجة بداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج الشمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديال كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما أنت

0: وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك رشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السحني، اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر

الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد الله ديوب. أكد الرئيس الأسبق لمجلس النواب الإسباني السيد خوسي بونو أن المملكة المغربية تشهد تحولات عميقة وتواصل صعودها اللافتة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تقليد ذكرى عيد العرش المجيد، أشاد السيد بونو عاليا بالتحولات العميقة التي شهدها المغرب بقيادة جلالة الملك، مسلطا الضوء على المكتسبات التي حققتها المملكة خلال العقود الأخيرة على المستويات الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية وكذا على صعيد البنيات التحتية. أكد المشاركون في لقاء جهوي نظم بالداخل بمبادرة من المديرية الجهوي للتعاون الوطني بجهة الداخل وادي الذهب أن التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة يشكل رافعة أساسية لتعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني. ويندرج هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار التشغيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الداخل وادي الذهب في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. عرضنا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 22 و 26 درجة بداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائي الشمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع

تخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: ولا عايز حبيب بعدك.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة المفصلة مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. الأمم المتحدة تشيد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد ريادة المغرب في هذا الورش العالمي الهام. والمغرب يعزز حضوره في إفريقيا برؤية ملكية تقوم على الشراكة والتضامن والتنمية المشتركة، وترسخ مكانة المملكة فاعلا وازنا داخل القارة وعلى الساحة الدولية. والأنظار تتجه اليوم نحو المغرب مع قص شريط افتتاح كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026 في انطلاقة حدث كروي قاري تحتضنه المملكة، ويعزز إشعاعها ويكرس ريادتها المتنامية في احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري. وبتقدير أممي جديد نستهل نشرتنا، حيث تتواصل الإشادات الدولية بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في قيادة مسار التنمية بالمملكة. الإشادة هذه المرة جاءت من الأمم المتحدة التي نوهت بالرؤية الملكية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبما حققه المغرب من تقدم في هذا الورش الاستراتيجي بفضل الإصلاحات والمبادرات التي يقودها جلالة الملك. تنميه يعكس المكانة التي بات يحتلها المغرب كشريك فاعل في دعم أجندة التنمية على المستوى الدولي. هذا التقدير عبر عنه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وفي هذا السياق اعتبر دوجاريك أن المغرب يشكل بفضل التقدم المحرز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يشكل نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى، مؤكدا أن المغرب يطلع بدور بالغ الأهمية على المستويين القاري والإقليمي في هذا المجال. وفي معرض تطرقه للتعاون بين المملكة والأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، أشاد المسؤول الأممي بالعلاقات المؤسساتية التي تجمع الطرفين، لافتا إلى أن المملكة قامت بموائمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها واعتمدتها الأمم المتحدة. ولم تكن هذه الإشادة الأممية وحدها، إذ تتقاطع معها شهادة أممية أخرى تؤكد أن المغرب نجح بقيادة جلالة الملك في رسم مسار ملهم في مجال التنمية البشرية، حيث أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنيات التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. نستمع للممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال.
2: المغرب رسم لنفسه مسارا مهما جدا وملهما في مجال التنمية البشرية. فيما ننظر إلى مؤشرات التنمية البشرية في المغرب، فالبلد يتواجد ضمن مجموعة الدول ذات المؤشرات المرتفعة.
1: إذن كانت هذه مستمعينا الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال، ورؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لم تقتصر على ترسيخ مسار التنمية داخل المملكة فحسب، بل امتدت إلى القارة الإفريقية، حيث أرسى جلالة الملك نصره الله نموذجا للتعاون جنوب جنوب يقوم على الشراكة المتوازنة والتنمية المشتركة، وذلك من خلال مواكبة الدول الإفريقية في مشاريع تنموية تستجيب لأولويات رؤية استشرافية عززت الحضور المغربي داخل إفريقيا، ورسخت مكانة المملكة كفاعل إفريقي مؤثر وشريك موثوق وصوت يحظى بالتقدير داخل القارة، كما عزز مكانته كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. أبعاد رؤية الملكية في مجال التنمية على الصعيد الإفريقي في تقرير الزميل صديق العالمي.
0: منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، جعل المغرب من أفريقيا امتدادا استراتيجيا لشراكاته، ومن التعاون جنوب جنوب ركيزة لسياساته الخارجية، رؤية تقوم على التضامن والاحترام المتبادل والتنمية المشتركة، وترجمتها مبادرات ملكية عززت التعاون الثنائي وفتحت آفاقا جديدة أمام دول القارة في مجالات الاستثمار والبنيات التحتية والأمن الغذائي والطاقي والتكوين بما يخدم التنمية والاستقرار. أستاذ العلاقات الدولية خالد الشيات:
3: السياسة المغربية الإفريقية من أنجح السياسات الخارجية المغرب، هي سياسة مبادراتية، يعني أنها بإرادة مغربية لعامل انتماء الحضاري للمغرب للقارة الإفريقية، وتدخل في مجاله الاستراتيجي المهم. إذن انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي كمنظمة 2017 تلاها مجموعة من أمور إيجابية على المستوى الجماعي في الاتحاد الإفريقي، وساهمت المغرب على هذا المستوى في مجالات محددة ومؤطرة لمستقبل القارة، على مستوى التنمية، على مستوى الهجرة، على مستوى مكافحة الإرهاب، وكلها أشياء أعتقد أنها تسجل لصالح المغرب. ولكن العلاقات الثنائية كانت طبعا قبل ذلك بكثير، وشملت مجموعة من الدول الإفريقية في صياغة منظومة للعلاقات ذات الطابع النفعي والمصلحي، والذي ينعكس على مستوى التنموي لهذه الدول، وعلى مستوى التجارة البينية، وعلى مستوى الاستثمارات المغربية في هذه الدول، وهو ما يعكس عمق التصور الذي وضعه جلالة الملك للعلاقات المغربية الإفريقية بصفة عامة.
0: لم تقتصر الرؤية الملكية على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل جعلت الاقتصاد مدخلا لتحقيق التنمية المشتركة، فالمغرب يراهن على شراكات عملية ومشاريع مهيكلة تعزز الاندماج الإفريقي وتمنح دول القارة أدوات الاعتماد على مؤهلاتها الذاتية. محمد جذري المحلل الاقتصادي:
4: الرؤية الملكية في يعني توجه نحو عمقنا الإفريقي في علاقة رابح تريد يعني تخلي أن مجموعة من الدول الإفريقية أنها تعتمد على نفسها وتحقق الثروة وتحقق القيمة المضافة وتحقق يعني مجموعة من مناصب الشغل، وتنتقل من واحد القارة اللي مصدرة لمواد أولية خام إلى قارة اللي كتصدر يعني واحد مجموعة من المواد اللي يتم التحويل ديالها صناعيا. وبالتالي اليوم كنشوفوا كيفاش المملكة المغربية تساعد أفريقيا عن طريق مجموعة من المبادرات. أول حاجة هي كل ما يتعلق يعني اليوم بهذا الميناء الداخل الأطلسي اللي غادي يعطي واحد دفعة قوية لمجموعة من الدول ديال غرب أفريقيا، وكذلك يعطي واحد المنفذ نحو المحيط الأطلسي لمجموعة من الدول ديال الساحل. كذلك كنشوفوا هذا خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي اللي غيدوز من تقريبا أكثر من 13 دولة الأقل كهرباء على المستوى العالمي، وكيفاش أن يمكن لها تستفد من تعميم الكهرباء باش أنها تجذب واحد مجموعة من المستثمرين.

0: تبني واحد مجموعه من البنيه التحتيه وتحول الصناعه ديالها الى صناعه تقنيه منتجه، دون ان ننسى بان شركات الاتصالات ديالنا، شركات ديال التامين، شركات ديال الابراج، شركات ديال البناء ديالنا تتوجه نحو افريقيا من اجل مساعدتها في بناء دول عصريه وبناء واحد مجموعه من البنيات التحتيه.
1: بهذا التوجه الملكي الثابت يواصل المغرب ترسيخ موقعه كفاعل افريقي اصيل يجمع بين الالتزام السياسي والفعل التنموي خدمه لمستقبل مشترك تتطلع إليه شعوب القارة الإفريقية.
2: وإذا كانت الرؤية الملكية قد جعلت من التنمية ركيزة لتعزيز الحضور المغربي إقليميا وقريا، فإنها أرست في الداخل نموذجا متفردا قوامه ترسيخ دولة المؤسسات وتوطيد الخيار الديمقراطي ومواصلة أوراش التنمية والإصلاح. ومع تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، نفتح في هذه النشرة مستمعينا، نفتح نافذة نطل من خلالها على محطات تعكس رؤية المغرب في مجال التنمية والمؤسسات، حيث يشكل ترسيخ الخيار الديمقراطي إلى جانب الأوراش التنموية الكبرى ركيزة أساسية لمسيرة التحديث والإصلاح. وملفنا ضمن هذا الخاص عن الانتخابات التشريعية.
3: أعيد العرش المجيد، مسيرة تنموية برؤية ملكية متجددة.
2: ودائما مستمعينا في هذا الخاص بذكر عيد العرش المجيد، وكما سبقت الإشارة يواصل المغرب ترسيخ مساره الديمقراطي وفاء لثوابته الدستورية وحرصا على انتظام الاستحقاقات الانتخابية في أجلها باعتبارها إحدى ركائز دولة المؤسسات وتعزيز المشاركة السياسية، مسار يعكس الإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مواصلة ترسيخ الممارسة الديمقراطية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية والإصلاح. تقرير في الموضوع لحليمة مرتدي.
4: انتخابات 23 شتنبر محطة تشريعية تنظم في سياق خاص وبرهانات تنموية متعددة، كونها ستفرز عن الحكومة التي ستواصل تنزيل المخططات والاستراتيجيات المعتمدة في أفق ما ينتظر المملكة من استحقاقات مهمة. المحلل السياسي محمد العمراني بخبزة:
5: انتخابات 2026 هي كمن منطلق كونها ترسيخ الديمقراطية، هي بأفق مهم جدا، وهو أن تكون انتخابات نزيهة شفافة تحترم معايير الديمقراطية المتعارف عليها. ولذلك في هذا الأفق تم العمل وفق توجيهات ملكية واضحة بدأت بإعادة النظر في الإطار القانوني، وكان هناك التزام واضح بضرورة صدور جميع المقتضيات القانونية قبل نهاية ديسمبر 2025، وهو ما تم. ثم كان الأمر الآخر ومرتبط باللوائح الانتخابية، وفي هذا الإطار كان هناك مناسبتين لإعادة النظر في هذه اللوائح وتنقيحها وإعادة النظر في الشوائب المحتملة التي كانت مرتبطة بها. ثم أن هذه الانتخابات يتم الاستعداد إليها بمقاربة تشاركية، بحيث أن هناك لقاءات ما بين وزارة الداخلية التي عاهد إليها جلالة الملك الإشراف على هذه العملية مع الأحزاب السياسية.
4: العملية الانتخابية المرتبطة بالإعداد للاستحقاق التشريعي القادم تتم في ظل بروز رهانات تهم هذه المحطة الديمقراطية، يتحدث عن بعضها أستاذ الجغرافيا الاجتماعية والسياسية مصطفى اليحيى.
6: أهم الرهانة تعتقد رهان المشاركة أولا، ثانيا تعامل الأحزاب بجدية مع ما أفرزته نتائج الفترة الاستثنائية ديال التسجيلات، والتي أكد من خلالها الوزير الداخلية في اجتماع الأخير مع زعماء وقادة الأحزاب أنه تراجع نسبة المسجلين من 17.8 مليون إلى أقل من 16 مليون. معناه أن هناك على الأقل 2 ملايين ديال العدد المسجلين تراجعت العدد، لأنها استقرت النسبة الفارقة ما بين اللي حق عندهم الحق ديال التصويت وما بين المسجلين ما يمهز 5 حتى 6 مليون مواطن. المسألة الثانية هو أنه في ظل هذا الشيء الفترة الاستثنائية ديال هذا المضى قل من تقريبا 500 ألف مسجل، يعني أننا أمام إشكالية كبيرة على مستوى طلب على الانتخابات والقدرة على التهيئة الاجتماعية ديال المواطنين. زيد على ذلك أنه على مستوى التحركات اللي بانت من خلال هاد 3 شهور التالية، 6 شهور التالية، كنلقاو بأن بوادر تنافس محدود ما بين عدد قليل من الأحزاب.
4: وبالنظر لأهمية انتخابات 2026 وسياقها سواء الوطني أو الدولي، يؤكد المتتبعون أن هذه الاستحقاقات محطة لتعزيز المسار الديمقراطي ومواصلة تنزيل برامج الدولة الاجتماعية ومختلف المشاريع والمخططات التنموية في أفق تنظيم المملكة لكأس العالم في 2030 وتحقيق التنمية الترابية عبر تنزيل الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد في أفق العام 2035.
2: وإذا كانت الرؤية الملكية قد جعلت من التنمية مشروعاً متكاملاً يشمل مختلف المجالات، فإن من تجلياتها أيضاً تعزيز إشعاع المملكة كوجهة لاحتضان كبريات التظاهرات الإقليمية والدولية بفضل ما راكمه المغرب من بنية تحتية وخبرة تنظيمية وثقة متزايدة من الهيئات الرياضية القارية والدولية. وفي هذا السياق يحتضن المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026 في محطة رياضية تؤكد المكانة التي باتت تحتلها المملكة على خارطة الرياضة الإفريقية. حول هذا الحدث يدور تقرير خليل الفايد.
7: تنطلق اليوم النسخة 14 من بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات والثالثة التي تنظم على التوالي بالمغرب بعد نسختي 2022 و2024. 22 يوما من المنافسة في مدينتي الرباط والدار البيضاء بحضور 16 منتخبا لأول مرة، في مقدمتهم المنتخب الوطني المغربي الذي سيسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للتتويج باللقب الإفريقي بعد إخفاقه في النسختين السابقتين، للتأكيد على التطور الكبير الذي عرفته كرة القدم النسوية في آخر السنوات. وستعرف هذه النسخة الظهور الأول لمنتخبي الرأس الأخضر ومالاوي. وخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جوائز مالية أكبر مقارنة بالنسخ الماضية، حيث سيحصل المنتخب الفائز بالبطولة على 2 مليون دولار أمريكي. ويستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في البطولة اليوم بمواجهة نظيره الكيني بملعب مولاي الحسن في مدينة الرباط بداية من الساعة 9 ليلا، وسط تطلعات كبيرة للذهاب بعيدا في البطولة في الظهور 5 للبؤة الأطلس في هذه المسابقة القارية. مدرب المنتخب الوطني خورخي بيلدا رودريغيز متحدثا عن المشاركة في هذه البطولة:
8: Es una edición especial. Siempre que te juegas la clasificación para un mundial, pues es algo especial y algo más motivante todavía, ¿no? que el año pasado.
9: طبيعة الحال نحن ندخل غمار المنافسة في هذه الدورة وعيننا أيضا على التأهل لكأس العالم، وهذا ما يجعل هذه الدورة مختلفة عن الدورة السابقة. نتطلع إلى أن نكون حاضرين في الصيف المقبل في البرازيل، واللاعبات يعلمنا أيضا هذا الأمر. لكن أود أن أقول أيضا أنه منذ أسبوعين فنحن نركز أساسا على المباراة التي ستجمعنا بكينيا، وهذه هي الطريقة التي نشتغل بها دائما، والتركيز الآن على أول مباراة.
7: أما عميدة المنتخب الوطني غزلان الشباك فقد أكدت أنها وبقية اللاعبات سيقدمن أفضل ما لديهن من مستويات في البطولة أملا في تحقيق المراد.
10: أهم حاجة عندي هو أنني نقدر نعاون ليكيب ديالنا، نعطي أحسن فيرسيون فيا باش ليكيب ديالنا تكون مزيانة. وأهم تخوفي بالنسبة لي هو تخوفي اللي كيكون كوليكتيف، وهذا الشيء اللي كنطمحوا ليه حنا كفريق. فدائما الجوائز الفردية كتكون واحد يعني واحد التمره ديال واحد المجهود، ولكن الاهم من هذا الشيء هو لي تروفي كوليكتيف، وهذا الشيء اللي حنا كنطمحوا ليه. وندير الجهد ديالي كامل لا انا لا لصحاباتي باش ان شاء الله نحققوا المبتغى ونفرح الشعب المغربي.
7: وستتابع هذه البطولة أكثر من 100 دولة عبر مختلف أنحاء العالم في خطوة تجسد التطور الكبير الذي تشهده البطولة وتعكس تنامي الاهتمام بكرة القدم النسوية الإفريقية، كما ينتظر أن تشهد البطولة حضورا جماهيريا كبيرا كما كان في المحطات السابقة. وقبل مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكيني، سيواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي بداية من الساعة 6 مساء بالملعب الأولمبي بالرباط لحساب المجموعة الأولى.
2: ومن إشعاع الرياضة إلى سحر الثقافة والفن، حيث يواصل المغرب احتضان التظاهرات التي تعكس غناه الثقافي وتنوعه الإبداعي. وفي هذا الإطار أسدل الستار مساء أمس على فعاليات الدورة 7 لمهرجان السينما الشاطئ بهرهورة، وذلك بتتويج فيلم ولنا في الخيال حب للمخرجة سارة رزيق بالجائزة الكبرى لهذه التظاهرة الثقافية. وتهدف هذه التظاهرة الفنية إلى النهوض بالسينما المغربية مع تمكين الجمهور العريض من فضاء للتلاقي حول الإبداع السينمائي. بديع سعيد.
11: أسدل الستار على فعالية الدورة 7 لمهرجان سيني بلاج بشاطئ هرهورة بعد أيام من العروض السينمائية واللقاءات الفنية التي جمعت مخرجين ونقادا وجمهورا واسعا من عشاق الفن السابع. وفي تقييمه للمسابقة الرسمية، أكد رئيس لجنة التحكيم المخرج حسن بن جلون أن الأفلام المشاركة عكست تنوعا في الرؤى والأساليب.
12: الجائزة الكبرى أعطينا الفيلم المصري ولنا في الخيال حب، أعطينا مونسيون سبيسيال الفيلم التشادي باش يشجعوا الأفلام الصعيبة اللي تدار في الإفريقيا وتنعرفوا المشاكل اللي تتكون ديال الإفريقيا وذلك شيء. أحسن ممثلة أعطيناها الفيلم التونسي دنيا، تنظن اسمه دنيا. أحسن ممثل أعطيناها الأخ اللي شارك في الفيلم ديال الحب في الداخلة، والإخراج أعطيناه ديال مشترك.
11: ولم تخلو الدورة 7 من لحظات مؤثرة، خاصة خلال فقرات التكريم التي احتفت بأسماء بصمت المشهد السينمائي المغربي وسط أجواء امتزجت فيها مشاعر الامتنان والاعتزاز بالمسارات الفنية للمحتفى بهم. وفي هذا السياق، أكد رئيس المهرجان عبد الواحد مجاهد أن هذه التكريمات تجسد وفاء المهرجان لرواد الفن السابع وتكرس ثقافة الاعتراف بالعطاء.
13: الدورة 7 عرفت مشاهد مؤثرة خاصة في التكريمات وتكريم معيشة مهمها بالخصوص، كانت باغا تحضر رغم الصحة ديالها اللي غلباتها كما تنقولوا، كرمناها في الغياب ديالها وكرمناها وهي على علم وكرمناها حتى ماديا، لأن تنظن أنها تكون في أمس الحاجة إلى هذا التكريم المعنوي خاصة وليس المادي. وكذلك تكريم الجيل الجديد في شخص أنس الباز، ما نقدرش نسميه تكريم، هو اعتراف بالمجهودات اللي كيقوموا بها الشباب في الحقل السينمائي المغربي وحتى الدولي، يعني مجموعة من الشباب اللي استطاعوا أنهم يبصموا بقوة في الإنجازات الدولية. كانت أيضا تقديم الجوائز لمسابقات سينما المدارس أو سيني إيكول، تنظن بأن هذه المسابقة هذه لدى المدارس والمسابقة الرسمية فهي كتحفز مجموعة من المخرجين للمشاركة في هذه المهرجان، وتنظن بأننا نحن كسبنا الرهان في الدورة هذه، وأكيد بأن الدورة الثامنة ستكون أكثر عمق وتكون أكثر دولية.
11: وباختتام هذه الدورة، يواصل مهرجان سيني بلاج تثبيت مكانته ضمن أبرز التظاهرات السينمائية الصيفية بالمغرب، مستثمرا فضاء الشاطئ لخلق موعد سنوي يجمع بين الفن والثقافة والترفيه، ويكرس السينما جسرا للتواصل مع مختلف فئات الجمهور.
2: هكذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة المفصلة، يبقى نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء فيها. الأمم المتحدة تشيد بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد ريادة المغرب في هذا الورش العالمي الهام. المغرب يعزز حضوره في إفريقيا برؤية ملكية تقوم على الشراكة والتضامن والتنمية المشتركة، وترسخ مكانة المملكة فاعلا وازنا داخل القارة وعلى الساحة الدولية. والأنظار تتجه اليوم نحو المغرب مع قص شريط افتتاح كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026 في انطلاقة حدث كروي قاري تحتضنه المملكة ويعزز إشعاعها ويكرس ريادتها المتنامية في احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى. في الحوار الخاص
14: عدنا باسماء حضراتكم مستمعينا الاعزاء لاستديوهات اذاعه الداخل الجهويه بعد ان نقلنا لحضراتكم نشاط الانباء المفصله نقلا عن استديوهاتنا المركزيه بالرباط.
15: جديد اذاعه الداخل ضمن شبكتها المرجعيه لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: يا شيخ ولا معشوق في ليلة 20
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: تسنى ومشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وبقات القصة تما وسنا ارتاح من الغياب
1: وسنا ارتاح من الغياب
0: عاودت العار رجعت تسنى.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
1: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
6: خير وسلام.
5: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
6: إنتاج الإذاعة المغربية.
5: إخراج الهاشمي بن عمر.
7: الحلقة 25.

0: راني عييت.
1: كيفاش علاش عساسي؟ عسين على رزقنا، بغينا زينب تبان لها علاكا.
0: وها هي بانت كاع، نضلوا بالنهار ونزيدوا حتى بالليل.
1: ايوا شنو فيها؟ راه الليل فاش كتبان امورات كثيره وكتروج حكايات ومفاجآت. صبر صبر شويه.
0: ودابا حتى ديك السيده الاستاذه خبرات، واش كنت باغي يدور معانا؟ يلا انا راه في الحقيقه بدا كيدخلني الشك، وعرفتي شحال هذه ما شفناها.
1: ايوا الغايب حججتو معاه، يمكن مريضه يمكن مسافره. واه مالك بزروب؟ تبت تبت يا دالة علاك.
0: عرفتي اش غدير؟ وخليها حتى تبان عاد نبالو بزينب. مالك عكسي
1: خوليو؟ شتك بحال بديتي كتهرب وما بقى عندك غرض بهولندا ولا بغيرها.
0: ونكذب عليك، انا هادشي ما بان ليا شفيه، هادشي راه ما واقفش على رجليه. السيدي علم الله فين عطاتها وحنا طالعين في الضباب، والخوى الخاوي هذا.
1: ايوا وحيت كنتي كتقبطهم صحاح باردين، كان عاجبك الحال، دابا عاد بان لك الخوى الخاوي.
0: اسمع روبيو، انا عندي الشنطن، راه خصني نسري من هادي وندوز حاجه اخرى، وخص هادي ترميك لهادي، وماشي حنا نبقاو لاصقين في بلاصتنا بحال العلكه، والوقت كيدوز وبنادم كيكبر وحنا باقي ما درنا والو. وشوف راه خصنا نستافدو بالزربه، الى حرام رزقنا نحلو باب اخر.
1: بغيت غير نعرف انت دابا اللي خدام كتقرا عليا هنا اشنو درتي؟ داكشي كاع اللي اتفقنا عليه دير لزينب مازال ما درتي منه حتى البقع، وما نحسبوش كاع الفلوس اللي قبضتي. راه حنا غرضنا السيده تزق بينا لهولندا يا هاد بنادم. راه هذا علاش كنقول لك صبر اصبر وعض في اللحم الحيه حتى نضمنوا لها لك.
0: وانا بيني وبينك بقى عندي صبر، والسيده اللي طامعين فيها غبرات علينا، وفي الحقيقه الشيء ما مفهومش، والقضيه راه فيها ان.
1: الله يهديك اخويا، حل ما يعقلك، ما كاين لا ان ولا انما، غير انت دابا فاتك الحكه وقبطاتك الانفلونزا ودختي مع راسك وتلفتي صافي. هذا الشيء اللي بان ليا لعلك.

0: أيامنا تمر وشغلنا الشاغل هو ارتكاب المعضلات كي نستعد بكل حزم وإرادة لإصلاحها، كما نستعد بكل ما أوتينا من عزيمة لارتكاب أخرى أثقل منها وأشد تعقيدا من سابقتها. داخل أي دائرة نعيش، مع من نتقاسم هذا العيش؟ من هم هؤلاء الذين بأخطائهم نحيا ونعيش؟ يتناسلون ويتكاثرون، إلى أي قبلة يتوجهون؟ على أي مسار يتهافتون ويتنافسون؟ يتهافتون ويتنافسون. زينب، شفتك بحال الا جاك الناس
1: متعوبه شويه، ولكن سمعت داكشي اللي قريتي. سمعته؟
0: ماشي مهم تسمعي ليه، الا حاسه براسك متعوبه زينب نوضي ترتاحي.
1: انا متعوبه دائما، مازال ما شفت وعشت الراحه. يلا كنسمع بها، لا هنا ولا لهي.
0: ما بقى قد ما فات زينب، وسعي خاطرك، كل شي غادي يتصلح وكل شي غادي يتغير، وتعيشي الراحة الشاملة وتنسي كل موقع. هاد المتاعب كلها غادي تصبح حلم كأنه كان وانتهى.
1: عرفتي يا شكيب، شحال من مرة سمعت منك هاد الكلام وهاني مازال كنسمعو كندير به، ولكن انت ولا مرة عقلت عليك سمعتيني وحسيتي بشي اللي كنحس به ولا اهتميتي به. انا ماشي الفلوس اللي خاصني ولا الباس ولا سكنه بحال هادي. فاش انت، انا بغيت نعم بالراحه والحريه ونخرج من هاد السجن. فاش انا
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب توقيت مدينه الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله اكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إلا كان عندك استعداد شكي بتغير وضعيتي مرحبا، وإلا أنت عندك مشاغل أخرى خليني نواجه مصيري ووعدي ومكتوبي. أنا رتديت صبرت وتقاضى جدي ومليت وساليت. أش كتسنى شكيب؟ أش كتسنى؟
2: كنتسنى نكمل كتابة هاد القصة اللي عايشة معاك، هاد الحلم.
1: القصة؟ الحلم اللي عايش معايا؟ أش من قصة؟ أش من حلم؟
2: نهار نتخلصوا من القويدر وتخرجي بناتك من داك الكوخ فاش عايشين كلكم ونخويو البلاد، ديك الساعة غادي تفهمي القصة اللي بيني وبينك وبين عمي المكي ومراته راضية ونادية اللي كنت موعدها بالزواج، وصحابي عزيز ومرته سلوى، وبنت عمي جيهان اللي سلمت فيها واخترت كنتي.
1: شكيب فهمنيش هاد الكلام كنسمع.
2: مالك حبستي يا سي قويدر؟ كمل غداك.
3: والله يخلفها سي شكيب.
2: ايوا قول لي اش قررتي في الموضوع اللي تناقشنا فيه ديك النهار؟
3: وبصراحة مازال ما قررت والو.
2: هي غير ضيعنا وقتنا وصافي ياك؟
3: لا حاشا غير وكان زعما.
2: شنو زعما؟ تكلم حسبني بحال خوك.
3: غير وكان مازال ما فهمتش شي حوايج.
2: اسيدي ما جينا لهنا غير باش نتفاهموا، شنو اللي مازال ما فهمتي؟ هضر بكل صراحة.
3: بصراحة سي شاكير أنا ما شاكش في كلامك، ولكن بغيت نطمئن، بغيت نفهم باش نرتاح.
2: من حقك؟ ايوا تفضل تكلم.
3: واش انت سي شكيب عندك الغرض بزينب؟
2: في الحلال وعلى سنة الله ورسوله.
3: وبناتي؟
2: انا كنت قويدر غادي نصرحك بكل شيء، لكن انت سبقتيني. هاد الهم كله نساه وطمئن، وفكرت غير هاد الحياة ديالك بحياة احسن وافضل. من جهتي ما تضرب حساب.
3: الله يجازيك بخير سي شكيب ويسهل عليك كل مصعب. شكرا.
2: مازال ما درت معاك علاش تشكرني. انا غادي نقلب لك على فين تسكن من غدا، خوي عليا داك الكوخ فين عايش، وحاول تعمل شي بيعه وتشريه اللي تنفع منها. غدا غادي نعطيك واحد 10 المليون، دور بحالتك وقلب على ما دير، اعطى الله ما تعمل.
3: بزاف عليا سي شكيب هاد الملايين، واه بزاف. غير السكنه الله يخلف عليك.
2: السكنه غادي تهنى منها، وهاد 10 المليون يلا دور بها الحركه، راك غادي تبدا من الصفر.
3: وهاد الشيء فراس زينب؟
2: كل شيء فراسها، غير انت دير عقلك ودير في بالك باللي غدا ان شاء الله اخر يوم غادي نتشوفوا فيه، وبناتك وقت ما بغيتي تشوفهم اجي مرحبا بك.
3: انا غير يكونوا بخير وعلى خير، هذيك هي الدنيا وما فيها.
4: استماع إلى الحلقة 25 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، نزهر جراجي، أحمد الناجي، إكرام البصري، سعاد خيي، عبد القادر بوزيد، فضيلة بن موسى، الهاشمي بن عمر، سناء محي الدين، جمال بن شيبة.

0: محمد خدي حميد زيان وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

Hope we'll be a good one.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
5: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
1: صحتك في دقائق.
8: الحمى هي عرض من أعراض مرض ما، لذا فتتبع نوع المرض هي خطوة العلاج الأولى بجانب محاولات خفض الحرارة. في عام 1980 صاغ طبيب أطفال بارز يدعى بارثون شميث مصطلح رهاب الحمى لوصف الرغبة الملحة لدى العديد من الآباء والأمهات في القضاء على الحمى لدى أطفاله. وبعد مرور 3 عقود تقريبا على ظهور المصطلح، ما زالت تلك الرغبة موجودة بل وقد تزيد. ومؤخرا ومع انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، فقد زاد القلق حول سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، لأنها أحد أعراض فيروس كورونا خاصة لدى الأطفال. فالبعض يعتقد أن نسبة كبيرة من ارتفاع درجة الحرارة ليس له سبب آخر سوى مرض كوفيد-19 بسبب حالة القلق العامة، لكن ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى تشير إلى أن الجسم يقاوم نوعا ما من العدوى مثل نزلات البرد البسيطة أو الأنفلونزا أو التهاب في الأذن، وهي ليست مرضا في حد ذاتها، بل يعتبرها الأطباء عرضا ومؤشر جيد على أن الجهاز المناعي يقوم بعمله على أكمل وجه. وارتفاع درجة حرارة الجسم ليس مجرد رد فعل لجهازنا المناعي فقط، بل يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إنشاء آليات خلوية تضمن للجهاز المناعي اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الفيروس أو البكتيريا المخالفة. وقد أكد على ذلك ديفيد

0: راند ومايك وايت الباحثان في جامعة أوريك ومانشستر في بريطانيا، حيث كشفت نتائجهم التي نشرت في منصة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يدفع لنشاط بعض البروتينات والتي بدورها تعمل على تعزيز عمل الجينات المسؤولة عن الاستجابة المناعية للجسم أو تثبيطها كما هو مطلوب. قد تكون قادرا على منع الإصابة بحمى عن طريق تقليل تعرضك للأمراض المعدية، وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد. فينبغي التعود على غسل اليدين باستمرار وتعليم الأطفال القيام بنفس الشيء، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض وبعد قضاء بعض الوقت في الخارج أو حول شخص مريض أو بعد مداعبة الحيوانات وأثناء السفر في وسائل النقل العامة. كما يفضل استعمال معقم اليدين لعدة مرات في حالة عدم توفر المياه والصابون، ثم محاولة تجنب لمس الأنف والفم والعينين، لأن هذه هي الطرق الأساسية لدخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم، وبذلك يسببان العدوى. وحتى لا تكون سببا في عدوى أشخاص آخرين، ينبغي تغطية الفم عند السعال أو عند العطس، وعلم أطفالك القيام بذلك قدر الإمكان لتجنب نقل الجراثيم إليهم. وطبعا يجب تجنب مشاركة الأكواب وزجاجات المياه والأواني مع الأشخاص الآخرين تفاديا لأي شكل من أشكال العدوى عموما. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحبوا بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن والحتيم. أهل صعيدي مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
8: مرحبا أحمد. مرحبا.
7: طيب، ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وأظن هذه هي الفرصة أنك تناوله. ما شاء الله عندك أنت مخزون شعري تحفظه، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ما كرهتي إلى عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني.
8: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا الحسانية الكنية. التركي كانوا بوهم الداه، والأصحابي كانوا بوهم كانوا أصدقائهم.
7: الكنية بالعربية.
8: الكنية باللي هما بغاو كانوا بها.
7: جميل.
8: مثلا اسم عود ما هو اسم الإنسان الشخصي.
7: صحيح.
8: إيه ذاك هو الكنية.
7: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به هو اللي
8: قبالي عود. لو عيطوا به يقول يو. وإذا سميته الحد ما اللي يعرفه وعيات تتغلب على الاسم الشخصي. سبحان الله العظيم.
7: صحيح.
8: تجبر أولاد ما كنايته أغلب هي عند الناس.
7: هو المتداول، هو المشاعر، هو كي واللي مولفه طاب عليه.
8: الله الله الله.
7: هي إذا نعطينا نماذج أستاذ
8: الحقيقة نضفوها باللغة العربية. هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي. بنقدر كنايه الغزل. منها العراد، ومنها الخوانه، ومنها سبت الكتيل، ومنها البخيله، ومنها الدلال، ولا هي نحكوا ان شاء الله
7: على كل حاجه تعطي نموذج من الشعري. نعم.
8: العراد يقول الشاعر الحساني لا يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد بلاد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع ذا نفسي وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلى قمتي. هذا بما يخص العراد. جميل. الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر قلت ما لقبي الخوانة غير العبد اللي ما هكبر مش يجابه له مولانا. منها المولع بيها أيضا ملك نيات. يقول واحد الشعر ثاني ما نستذي المولع بيها ملقانة كانت ملقانة ساعة ممشانة ولا نسارفت عينيها فيانا كيف النحسانة.
7: جميل.
8: يقول شاعر ثاني بسبس الكتيل دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبس الكتيل فرسيل وقبيل عليه فرسيل ولا فيه جميل الأخير من قد البخيلة. يقول الشاعر الحساني والله ثم والله ما نترك له البخيلة كن إلى عدم الله من السماء نزيل. يقول واحد ثاني قضية الدلال الدلال مسيكين ليلة ونهارين ما رمت تمين طار وشمت روح يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن هالعقيلة أيضا.
7: نعم.
8: العقيلة يا العقل قلادة خبوز طار صف الغيز الفدان ما تقرد عنها الأسوس ولا يقرد هذا الشبان منها الغيوان. يقول الشاعر القديم يقول يا العقد انتزولك دارين معدن للتلياح سنتين واحدة شرق في قطع قويدين واحدة ساحل فيها واحد يالله لي مثقل غيوانين واحد شرق واحد ساحل.
7: يحكي حتى مزين دام رائع.
8: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية

0: هذه يقول غادرتني ميماها بعنات مولات عزيمي غدارة. أنا أقول هاي إن زاد الدهر طويل الحمارة، الدهر طويل الحمارة سيارة مثل الحساني. بعض الشعراء
1: وفاشين قال إيش من سياق هذا المثل الحساني؟
0: الدهر طويل الحمارة سيارة. حد عدلك العار دور تم تابع اللي تخلصوا فيه. لا تقولوا الدهر طويل الحمارة سيارة. هي بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
1: يودفوا
0: في الأدب.
1: صحيح.
0: جرب الأدب.
1: نعم.
0: غدرت من ماها بعنات مولات عظيم يا غدارة. عنا أقولها إن زاد دهر طويل الحمارة. من الكناية أيضا متانة الهلاك. يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك كشبرته من متانة الهلاك. يلهي غير الليل فكاك وقت النو وقت النو وقت وقت وقت النو بالوقت قصيف عاوز لي يا مالك الأملاك وقت أني عبدك وضعيف ملقى كيف تملقان هذاك قصيف عند مغليف
1: جميل.
0: مغليف هذه حاسي.
1: نعم.
0: يقول واحد ثاني منهم جذلة، جذلة مولي من الكناية ديال النساء. يقول هربت من الجذلة خايف انه تهم هربت ويقل له مسحة الغنم ويقل لهون. يقولوا بعض البيضان للذيب قال عنه هارب منها عادل هي جذلة كيف هرب الذيب من الغنم والذيب لما يهرب منها اللي هو هي غايته. هربت من الجذلة خايف انه تهم هربت ويقل له مسحة الغنم. هذا قالوا الرباعي صير عايد منها من الشهد حساني. منها أيضا منها الكناية منها ونسة الأنصار راية الدلالة للديار ما بعدهم عادوا من الأعمار هذه دار ونسة الأبصار بلدها مستدر سخافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وقافي.
1: حاني شوي لسمحت للصعيدي ما كرهت.
0: نعم.
1: وحنا في ختام هذه الحلقة تعطينا نماذج باللغة العربية الفصحى في الكناية.
0: نعم.
1: هكا تكون الصورة مكتملة إلا سمحت.
0: والله
1: ما شاء الله عطيتي نماذج ياسرة
0: بالحسانية
1: وهذا مشكور حتى عليه.
0: الحقيقة الكناية باللغة العربية يقول لأنهم يكنوا النساء بالشمس والقمر. قال واحد الشاعر شاف غيلة تزرع لهم حاسين قالوا بدرين.
1: نعم.
0: وقال هؤلاء بيات قال تلقيت من الشمس تدور على بدري قال عنها هي الشمس تزرع بالقمر البدر تعرف القمر البدر
1: شوف الصورة الشعرية جميلة جدا.
0: تلقيت من الشمس تدور على بدري من القتل ما لاقت قريش على بدري ولكنهم لاقوه بسمر بينهم ولاقيته بيشبه الشيء بالبدري فيا عجبا من يوم بدر شهدته ومن دوران الشمس يوم على بدري. يقول امرؤ القيس مولي في أشعار ذيك ويوما عقرت للعذارى ماطيتي فيا عشب من كوريها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحمك هدى بالدي المقت المهتلي. قصيدة امرؤ القيس كبير طويل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ما نعرض ذاك اللي قال لي البيت كامل يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
1: والبدر. الله الله. وهذا من أروع ما قيل. الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ذا كامل اللي تحفتنا به في مجال الكناية. هذا على خصصنا هذه الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسانية وختمتي بالعربي الفصيح ما شاء الله عليك. إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم الصعيدي محمد الحسن والحتيم ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

طارق عن العينين بالوسني ألم تسمعين

فبعطش في السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحزن فبعطش في السقيمة سقيمة يا منى فبعطش في السقيمة من الأكدار والحزن من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درنا ورددت.

ذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرني زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا.

مقصد الأوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

وقت ما رأيت لي أحشلي وهدي في القبلة بعدوني وقت ما رأيت

ولا ايه غير الفال انا هزو.

جامع ولبات

سدات بو وكو حد بو سدات ما وخا

الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

Alla. حسك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماجه.

coragem.

0: تخريص التابة التابة التابة قرمي طفل السداتي
1: قرمي العادل اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: الحد بهون بعخيرو
1: يا حس الشام للدين وسط
0: يا كون انت يا

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

وغنيني بذكر سليمة سليمة والرباب وتندمي بذكر سليمة سليمة والرباب وتندمي اياك واسم العامرية انني اغار عليها من فهم.

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم لا إله إلا الله.

0: الله.
1: ويشي يحري يقزي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة. ويشي يحري.

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوام ويش وحر وغازي يا قارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والجدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوذ والأقطاب والعدي والحدي وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض

لست هنا لأكون تدرى حقيقتي قص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها ومشروعها.

كلي يا شارع في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا.

ثم جميع الكفر بالضر والبشير. وإنك شمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمقرب الشمس، وإنك شمس الحق.

بكل يا بن مالك بكل يا بن حسين بكل يا شارع من اموري كلها وقت خاطري مني اليك وكن انسيب لاصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يبسو منا ومحفوظا ادائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخيف البطيق والبيت وإنك شمس الحق.

كلية بالحسب فكلية شارع من أمور كلية وقت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصبح حفيظ الدين أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

مولاي يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمز وما لي في يومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي أمانا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيقي.

تبقى محقة يبقى في أنا من هلاك يلاك يا غير الدنيا يا غير الدنيا الدنيا ما تبقى يا مسيقنا قيد التشهار ادفش ورت انتو انتو محوار وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بي واظري بي كثرتنا اخبار قمزتك قمزي يا حي وبطل صيدك فات شقار وجو حمار.

0: تنصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيفت جبرتو والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا ألا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غيري لكن الروية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت والتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد بملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من سني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيرة مغسول وانك في اللعقة

0: عودك والحصون والغيرة والعسل البين صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجاء وقوي وطلع من لبتي
1: ها اوعظ لهم.

قلب أمير قايد وفي الأوتاد وفي الحسن وعيش عيش عيش

في عيشة تسبح في تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعادو هيعاد

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. توقف المشاركون في لحاق كويس دكر، وهو رالي للمركبات الهجنة يربط بين الدار البيضاء ودكر في مدينة الداخل، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. وقادت هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية والتي تشرف عليها منظمة تيبو إفريقيا بالشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين. وفي تصريح للصحافة أكد المسؤول عن الرالي إسماعيل لحلو أن هذه المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوط وسانت لويس قبل الوصول إلى دكار، مبرزا أن الهدف يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن حظر جمع الصدفيات وتسويقها بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بمنطقة بوطلحة شمال 2 التابعة للدائرة البحرية للداخل، وذلك إلى حين تطهير هذا الوسط بشكل تام. وذكرت كتابة الدولة في بلاغ أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود سموم بحرية في بلح البحر بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة. بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الداخل خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة 176,388 مسافرا بحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول حركة النقل الجوي أن هذا الرقم يشكل ارتفاعا بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث تم استقبال 158,559 مسافرا عبر هذا المطار.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الداخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة

passagers.

حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا ردوا بني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: رياض الوردة.
5: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
4: جمرة قادية، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
3: رياض الورثة، مسلسل اجتماعي في حلقات، كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
6: إخراج أنور الجندي. الحلقة 24.
7: Alors Frédéric, comment tu trouves notre petit palais ?
8: Vraiment, ajmli bzaf. D'après notre visite, je l'ai aimé dès le premier regard. Ou haja khoura, ça m'arrange le prix demandé par monsieur Kassem. 700 millions plus ou moins acceptable.
7: Katkellem bel maqoul Frédéric. 700 millions machi bzaf. Attention, après l'achat, ne me dis pas que tu as malheureusement regretté, hein ?
8: Ana hab habito w nchri. علاش غادي ندم؟
7: الوغ شنو كاين بعد ما تم الاتفاق على البيع الرياض؟
8: كاين انا وانت.
7: سي كي في دير بمعنى
8: بمعنى خصنا انا وانت من دروك نقدروا يعني من دابا الوغ نو ديفون باسي او بريباراسيون دو نوتر ساكري مارياج.
7: سا سري بور موا اون غراند سوربريز تري تري توشانت.
8: وعلاش؟ جو نو فوا با بوكوا.
7: انا نقولك علاش، حيت بصراحه عمرني ما ظنيت نقدر نتزوج بيك.
8: جو مو دوموند انكور اون فوا بوكوا.
7: حيت انت من عائله كبيره، سافو دير تري ريش، وانا عائلتي ضعيفه وفي نفس الوقت فقيره. سي بور سا.
8: ايكوت رانيا، لارجون نو في با لو بونور. نوتر امور اي اونيكومون لامور كي كونت اي كي ا اون تري غراند فالور.

0: ومباركم تسعد عليك على النغيزة
1: وعليك حتى انت السي قاسم.
0: الله يجعل هاد الجواج يكون فاتحة خير علينا بجوج وبالسعادة والصحة والعافية.
1: يا ربي أمين. نمشي نشوف هادوك السربية اشنو كيديروا.
0: على النغيزة هذا اليوم بالنسبة لي يوم عيدنا، ارتاحي وديها في راسك، ما تشتني شي بالك بشي حاجة أخرى. السربية كيعرفوا شغلهم، ضابطين أموراتهم، خدمتهم غادي يقوموا بها، ما عندك ما تقولي ليهم.
1: وخا وخا، شفت البنات مع رجالهم مازال ما جاو.
0: ياك خبرتيهم غادي يكونوا في طريقهم لعندنا، باقي الحال.
1: إوا نطلع نشوف أمي واش وجدات راسها.
0: شفتك كتقلبي غير فين تغربي، وأنا عرفت شنو بك.
1: لعلمك الله
0: حتى انا بحالي بحالك، بالعكس خاصك تظهري بمظهر الفرح والانشراح وتبعدي عليك هاد الارتباك. واه ما بتسمي شويه، حنا ماشي في عمرنا 100 عام. هكذاك من اليوم ما نبغيش نشوفك مهمومه او تايهه في التفكير، نبغيك ديما ضحكه وسعيده. بسم الله خودي.
1: شنو هذا السي قاسم؟
0: عربوا المحبة اللي غادية إن شاء الله دوم بيناتنا. زيني لي داك العنيق بهاد السلسلة، خوتي.
1: وملك على هاد السلسلة قد هكذا؟ علم الله شحال ثمنها.
0: أنت أغلى وأغلى من ثمنها 10 ديال المرات. أما الهدايا الأخرين راني مخبيهم حتى يجيو البنات ونجبدهم باش يشوفوهم.
1: الهدايا الاخرين مالك على هاد التكلف؟ انا عندي لباسي وذهبي.
0: الله يا لالا، وانا عندي غير انتي، زيدي شي على شي، ماشي خساره فيك، وبالصحه والراحه ولهنا.
1: شكرا السي قاسم، الحقيقه فاجئتيني.
0: ومازال غادي تعيشي مفاجآت اكبر من هاد الشي الغزاله ديالي.
2: فريد الله يهديك تلق راسك، شفتك مازال ما لبستيواه.
3: اش غادي نلبس؟
2: راه كوستيماتك في الماريو، اختار اي واحد ولبسهم ويلي.
3: انا اصلا ما عندي غرض نحضر لهاد الزواج، سيري انت وعفيني عافاك ليلى.
2: اشنو؟ اش هاد الكلام فريد؟
3: مالو ما عجبكش؟
2: معلوم ما يعجبنيش، عدم حضورك يخليك تير شبهات، خاصو يكون عنده مبرر، وانت اش من مبرر عندك؟
3: اسمعي ليلى، راكي فاهمه كلشي بلا ما تعقدي الامور، الف مبرر عندي باش ما نحضرش. عمك دار فيا الخير، كيحملني بعدا ولا هو شعر بيا باش انا نزيد عاد من الفوق نشرفه بحضوري في زواجه.
2: ما تكونش فريد ناكر الجميل، نسيتي نهار تزادت عنا هبه، ناض وقوم السابع، جاب الذبيحه وتكلف الموموين وخلص الجوق، ريال واحد ما خسرناش في السابع.
3: هادشي كله اللي قلتي كان جزء من المخطط الخبيث ديالو.
2: المهم قام بالواجب على ود بنتك، وإلا كان خرج ضدك في حوايج اخرين هذيك هضره اخرى. دير حتى انت غير على وجه امي، شكون اللي عندها من غيرنا؟
3: ليلى الله يخليك، خليني نبقى نتشبت بموقفي.
2: تشبت بيه حتى حد ما منعك، هذه مناسبة فرح ما عندها علاقة بمواقفك.
3: ما غاديش نحضر، سيري انتي وقولي ليهم اي عذر.
2: ايوا اسيدي انا ما غاديش نحضر الا ما شديش معايا، ما عنديش علاش نكذب ولا علاش نقلب على اعذار. نوض نوض عفاك فريد، ما تعنيش، نوض نعال الشيطان وخلي الساعة تدوز بخير.
3: الامر لله، بحالكم اللي ما خلى الدنيا تقد.
2: فريد عمر الدنيا ما تقاد بالعنف والعكوسات والضد والحقد والبغض، بحال هاد المواقف المتحجرة ديالك هي اللي خلت الناس شي كينهج في شي وشي مرادي بشي وشي كيحفر لشي. خليك الحبيبة ديالي، قلبك كبير ونفسك طيبة، ورضى بالأمر الواقع وترفع على أي مكر وكراهية. الله يرضي عليك، إلا كنت عزيزة عليك دير شعارك هو الحب والتسامح والصلح.
3: ديما كتغلبي.
4: ايوا فؤاد عجبو الرياض بزاف يا ماما، وحتى الثمن قال لك مناسب.

0: بشحال خلاوه ليكم؟
1: 700 مليون.
0: هكا وهكا وا ايوا تبخميخه هادي.
1: وليني عرفتي السطح ديالو كبير، خاصو مازال شويه الاصلاح وتوسع. قال لي فؤاد غادير فيه لابيسين ويردو شهوة منه.
0: ويلي يا بنيتي لابيسين في السطح
1: ومالو؟ منك الشمس الا بغيتي تتحمري. عدد من الناس دايرينو وعجبو الزواق والنقيش ديال الدفوف والرخام. وقعدنا يا لالا وجابوا لنا اتاي تحت واحد الشجره المزاح ما شهيتك فيها، والطيور كتغني.
0: وعلى غير جيتو خساريت ليكم الرياض باش تعرفي الناس القدام فين كانوا ساكنين؟ النخوه والابها والمتاع الكثير. كتلقاي الرياض عايشين فيه ثلاثه ولا اربعه ديال العائلات بولادهم، والخدم وكل شيء مقوم. دابا اللي عنده غير جوج بيوت في شي عماره هز قنان فول السما، تقولي ما عرف كاع اش كسب. كتهضري معاه كيقول لك عندي الملك ديالي، هو ساكن في عماره موسخه فيها 20 ولا 30 واحد، ما كتنعسي الله يستر لا بالليل ولا بالنهار.
1: ايوا تبدلات الوقت امي دابا، وحتى الجيران ما بقاو جيران.
0: لا لا يا بنيتي فينا هما الجيران، مشاو فين نمشيو كاملين. كان الجار الجار رحمه، دابا الجار كتلاقاي معاه في باب الدار وكيحضر عينيه، واخا تكوني ساكنه حدا 10 سنين عمرك ما تسمعي منه حتى صباح الخير. كل هنا في خريشو وحاس براسو هو هامان. الجيران ديال هاد الوقت بنيتي النخوه والفانتازيه.
1: ايوا غير الله يدخلوا بالربح وصافي، بعيدين بعدا من الجيران وصداعهم. الا دخلتي وسديتي عليك ما باقي تسمعي حس الدبانه.
0: ايوا الله يسر لكم بنيتي في السهله واللي فيها الخير. قولي لي يا رانيا، با قال لك بغى يدير شي مشروع وبغاك تعاونيه، اش نقول ليه؟
1: مشروع ودير اش هاد المشروع؟
0: ايوا ديال شي حاجه بحال التجاره.
1: هو كيف مشي تجاره؟ مالو حمق؟
0: ايوا انت كتشوفيها بنيتي بغى يحمقني معاه. عمري في حياتي ما سمعت شي واحد دار شي مشروع في شي حاجه ما كيعرفهاش.

0: إذن 700 مليون على صفقة.
1: هذا الشيء اللي قلت أمي من بعد ما شافوا الرياض وعجبهم.
0: حتى أنا عندي لك واحد المفاجأة. اليوم لقيت لك زوج ديور للبيع مقيم وفي موقع هائل في السنتر فيل، وحده في الطبقة الأولى والثانية في الطبقة الثانية، البني جديد وبلا سانسور، اللي في الثانية ما معك سكان، العمارة فيها غير عيادات الأطباء ومكاتب المحامين، والأخرى اللي في الطبقة الأولى سولت على السكان لقيت زوج ديال الأساتذة في التعليم ومهندس ومدير وكالة بنكية وممثل مسرحي ما عندوش الملك، شاري غير الساروت والما باقي غير شركات.
1: مزيان، ودخلتي ليهم؟
0: بزوجهم، فيهم صالون كبير وزوج ديال البيوت والكوزينة تبارك الله كبيرة، والحمام والدخلة كولوار كبير ومشمشين وجداد.
1: والثمن؟
0: الثمن تقريبا بحال بحال، ما كاينش شي فرق كبير، وحدة بسبعين مليون والأخرى بربعة وسبعين، ولكن راسكنا رفيع وكل شي قريب لك، والبني كيف قلت لك عصري
1: وماشي بزاف هاد الثمن.
0: راه ما بزاف والو، خصك سميرة تعرفي الملك فين وصل، راه دار القرون.
1: ايوا نتشاور مع امي ونشوفو.
0: اسميرة اسميرة الله يهديك، تشاوري معايا انا، انا نعطيك الخبار ديال كل شيء. شفتي الا في الاتهاد راه مشات عليك الفرصه وغادي تندمي، لانه غادي تشري الصح والجديد والموقع. وإلا انت شكيتي غدا نمشي انا وياك تشوفي على عينك.
1: واخا نشوفوهم بعدا وديك الساعه لها مدبر حكي.
0: دابا تكلمتي، انا راه كنجري غير في مصلحتك.
1: اسيدي شكرا، مصلحتنا جميع.
0: حقيقه لاباس ملي وليتي كتفكري فيا.
1: كنضل ونبات نفكر فيك، خاصك غير كيف تحزمتي ودبرتي لينا على فين نسكنو عاود تحزم وقلب على شي خدمه باش نتعاونوا.
0: ايوا الدعاي معايا الدعاي.
1: ايوا والله يسهل عليك.
0: يا ربي امين. اري اري اري شي 100 درهم بعدا، راني خلص السمسار وعاد خصني ندور معاه.
1: علاه شحال عطيتيه؟
0: عطيتو 100 درهم وما بقى عندي والو.
2: عمد راه خاي هشام، بعتو الرياض كيف وليتي بعدا في صحتك؟ بنتي ليا شويه، لا شويه شويه على كيف كنتي. راني سولت عليك ملي شفتك تاني غبرتي. عندي لك واحد الخبر وكتعرف الخبر ديالي ما فيها زيكزاك.
3: انت سي سمير لاباس؟
2: الحمد لله خاي هشام الحمد لله، واخا راني مكرفاس ولكن اش غادي ندير، نطير ما عندي جنحي ويكونوا عندي

0: ديقا فين غادي نطير؟
1: ايوا طير لشي استراليا ولا النرويج ولا الامريكان الى عندك الجناحين، عندك فين تطير وفين تنزل وفين تعيش.
0: الله يهديك اخي هشام، الله يهديك. الجناحين اش كتكلم عندك انت؟ لو كان كانوا عندي انا ما بقيتش تشوف وجهي في هاد الحومه.
1: علاش ما الجناحين شفتي عندي انا؟
0: ايوا تبارك الله، وكتعرفني صريح اخي هشام.
1: ايوا
0: دابا انت اصبحتي من الوراثة الكبار الذين يقام لهم ويقعد، وقلبك كبير وحنين وتمين ومرضي الوالدين.
1: اي ماشي بحال شي منافقين.
0: ابدا اخي هشام ابدا. وشكون بعد هاد المنافقين اللي كتقصد؟ انا؟
1: لا لا لا لا لا، المنافقين سي سمير راه كيعرفوا روسهم بلا ما نسميهم. ايوا على اي حال قول لي. قول
0: سيهم الخاطين ديال رانيا.
1: مالو؟
0: سمعت هو اللي باغي يشلم عندكم الريال.
1: ايوا داكشي اللي سمعتي كاين. زمان العجائب والغرائب عايشين فيه وما جايبين خبار. اش من الخبر هذه اللي قلتي لي جايب ليا؟
0: قلت زعما مع راسي الا قبضتي حقك في الورد كاينه واحد الساروت ديال واحد الكارسونيير بغات تباع مصلوحه وتات في الشارع الرئيسي. الا انت ناوي تستقر بوحدك ما يصدعك حد، حر ديال راسك. قول عليا نشوف مع مولاها.
1: على وليتي مصار
0: احشومه عليك اخي هشام، والله الا حشومه. انا راه غير على قبلك دير هاد الشيء، رايت ما تشري لك الوالده شي دار كبيره فين تسكن وتزوج.
1: ايوا نفكر في هذا الموضوع ونجاوبك.
0: انا بغيت عليك اخي هشام وبعد من هذيك السكنه مع النساب دير محلك وكل راجل، ووقت ما غبرتي عليهم تشوفهم مره مره، وانا هاني معك اللي احتاجيتيها نحضرها لك. كتعرف المعزه ديالك عندي اخي هشام، وانا كنعرف مزيان القنا ديالك، كتبغي التقار ولا ترونكيليتي.
1: ايه معاك الحق، ما بقى لا ما من تعاشر ولا من ثقه.
0: ها هو انت فهمتي.
2: كنتم في الاستماع الى الحلقه 24 من المسلسل الاذاعي رياض الورثة. تاليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة أحمد الناجي، رشيد الحراق، ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، سناء محي الدين، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معاه يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الدخلة شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اشمل لما بس

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: مستمعتنا مستمعينا الأعزاء، سلام الله عليكم. ارتأينا ضمن هذه الحلقة ونحن كنعيش أجواء فصل الصيف حيث العطل والأصفار والاستجمام، أننا نتناول الحديث عن البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 اللي كيف تعرفوا جميع كتشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب، وله نركزه إن شاء الله ربنا على جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب اللي كتعرف واحد دينامية خاصة دائما كل سنة فاش كتجي هاد المناسبة اللي عندها طبعا بعد وطني وتربوي واجتماعي. ولهذا الغرض أنا جيت سعيد أن يولد بي الدعوة كعادته ممنونا السيد محمد كباش بصفته المدير الجهوي لقطاع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب. سي محمد مرحبا بك.
4: الله يبارك فيك سي أحمد العهدي كما عاهدناك، فالشكر موصول كذلك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بجهة الداخلة وادي الذهب.
0: طيب سي محمد، البرنامج الوطني للتخييم اللي كيتنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كيجي في إطار الجهود الرامية لارتقاء جودة الخدمات التربوية اللي هي موجهة للطفولة والشباب، وأيضا الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف جهات المملكة. وحنا كيهمنا في هذه الحلقة الحديث عن جهة الداخلة وادي الذهب ندور نعرف منك والمستمعين أيضا كم عدد الجمعيات المستفيدة هذه السنة وشن هي مراحل التخييم اللي هي مبرمجة.
4: بالنسبة الحمد لله هذا البرنامج الوطني عطلة للجميع هو برنامج الذي يحظى برعاية سامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هو برنامج حكومي لأن ما كتدخل فيه واحد مجموعة من القطاعات الحكومية على غرار الإشراف اللي كيتم دائما تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والغاية منه هو استفادة ديال أكبر عدد ممكن من الأطفال واليافعين والشباب عبر مخيمات سواء قارة أو مخيمات صيفية. وهذه المخيمات القارة يعني اللي كتعرف يعني استقرار ديال

0: الأطفال حوالي تقريبا 12 يوم في كل مرحلة اللي كتنقسم على 5 المراحل واللي كاينين في مختلف مدن المملكة. وبالإضافة لذلك كاينين مخيمات ديال القرب. خيمات ديال القرب اللي الطفل كيجي في الصباح وكيمشي في العشية ديال النهار واللي كيكون المدة ديالهم 5 أيام. هادو الأطفال اللي ما كيصلحش لهم إلا ما يديبلاصاو لمدن أو جهات أخرى. وكذلك نغتنموا الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المعامين، وباش أننا كتقوموا بواحد المجموعة من الأنشطة موازية سواء في الشواطئ، سواء داخل هذه الفضاءات اللي كتحتضن مخيمات ديال القرب، سواء كانوا دور الشباب أو مراكز سوسيو رياضية أو مراكز أخرى. بالإضافة إلى هذه المخيمات القارة، كتعرف مجموعة من الأنشطة الموازية اللي الغاية من هذه المخيمات هو هاد الأهداف النبيلة وغرس هاد القيم الوطنية، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الممتلكات ديال الدولة. هو أننا الابتكار كيتعلموا فيها مجموعة ديال الأطفال المواهب، ساق المواهب ديالهم لا في الجانب الرياضي لا الجانب الفني لا الجانب الموسيقي. وحنا الحمد لله هاد السنة هذه المخيمات يعني خدات هاد الشعار هذا، المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، باش حتى الأطفال الحمد لله كيتلاقاو بأطفال آخرين من مختلف مدن المملكة داخل المركز التخييمي مثلا في أحد المدن، وكتكون هنايا الحمد لله أنه يعني واحد صلة وصل بين هؤلاء الأطفال، تعارف بينهم، يعني كتكون صداقات جديدة،
1: صحيح،
0: كيكون ترفيه
1: وكيتبادلوا العادات والتقاليد، كل واحد كيطلع على
0: تماما، وكتولي وربما تمتد ديك الصداقة إلى
1: صحيح
0: المراحل الأخرى، يعني
1: صحيح
0: ملي كيعودوا شباب
1: صحيح
0: كيبقى إنما كيشوفوا وجوه
1: وهذه
0: جديدة.
1: العلاقة كتبان فاش كتسالى ديك الفترة، كيتفرقوا بالبكاء أصلا لأن أجواء رائعة
0: تماما.
1: كيعيشوها. طيب سي محمد، بالنسبة للمخيمات اللي كتنظمها المديرية على مستوى جهتنا،
0: المديرية الجهوية لجهة داخل وادي الذهب رسأت هذه السنة أنها تقوم بواحد المجموعة ديال مخيمات القرب اللي كاينين عندنا مثلا في دار الشباب 20 غشت، اللي لقات واحد الاستحسان، وزدنا أننا ضفنا مرحلة أخرى يعني في دار الشباب 20 غشت، كذلك في المركب السوسيو رياضي، كذلك في دار الشباب أم التونسي، لأن ما عندنا الحمد لله واحد المخيم ديالنا القار أنه كيتبنى اللي وصلت فيه النسبة ديال البناء ديالو تقريبا 51%.
1: دي بشرة طيبة
0: الحمد
1: للساكنة.
0: لله. وبطاقة استيعابية 600 سرير، يعني ممكن انه يستضيف لك 600 طفل يعني في كل مرحلة. والصيف الحمد لله فيه 5 ديال المراحل، يعني بواحد الطاقة اللي ممكن توصل حتى 3000 مستفيد على مستوى الجهة ديال الداخلة وادي الدهب، واللي ممكن تستقبلوا فيه أطفال من مدن المملكة. الحمد لله ممكن يجونا من الشمال أو الغرب أو الشرق، واللي ممكن أنهم يجوا الحمد لله يستفادوا من الصيف. هذا اللي غادي يكون سنة في الصيف المقبل غادي يكون إن شاء الله جاهز.
1: إذا دي بصراحة بشرة طيبة. طيب فيه مستمع كيتسأل، قال أنا سمعك في الحديث ديالك تذكر بعض المفاهيم ربما فيها الحديث عن أنواع المخيمات، فاش كنقولوا المخيمات مزيانة دي فرصة المستمعين يعرفوا شنو هي أنواعها.
0: بطبيعة الحال احنا عندنا نوعين أساسيين في المخيمات، كاين المخيمات في الصيفية كاين القارة، وكاين المخيمات الحضرية للقرب.
1: شنو هو الفرق بينهم؟
0: المخيم القار هو أنه اللي كيجي الطفل كيدوز فيه 12 يوم، فيه يعني كيدوز 24 ساعة على 24 ساعة، كيكون فيها المبيت، وبطبيعة الحال أنه يعني كيكون الدخول هو مثلا يوم واحد في شهر 7، وكيكون
1: وطبعا ما
0: الخروج يوم
1: كيشوف
0: 12 7.
1: والديهم
0: لا،
1: بعد الفطار.
0: والدي فقط إذا جاء قام بزيارة، ولكن داك الشيء محدود، يعني محدود في
1: وهذه
0: الزمن.
1: من أهداف أصلا ديال التخييم،
0: تماما،
1: باش يبدا يعتمد على راسه.
0: تماما، الأهداف النبيلة ديال التخييم هو الاعتماد على النفس، هو ضبط الوقت، هو تعلم واحد النظام، هو
1: صحيح.
0: أنه حتى دوك الفشوش اللي كيكونوا عند الأطفال في
1: تماما،
0: ديارهم ما بقاش
1: يكونوا مدللين، وهذاك راه يسيئوا في التربية.
0: مثلا
1: ديالهم
0: منين يفيق بكري يغسل وجهه، يطوي مانتو، ينظف المكان ديالو، يتعلم يدير حركات رياضية، يتعلم الأناشيد، كذلك تحية العلم أنه يحفظها ومع الإخوان ديالو، وبالتالي أنه كيدير صداقات جديدة، وأنه كتكون في أنشطة رياضية، دورية ديال الكرة، كتكون فيها سباحة، كتكون فصارات، يعني الانضباط في الوقت،
1: صحيح.
0: ما بقاش هذاك الطفل
1: والنوع
0: المدلل
1: الثاني،
0: داخل
1: والنوع
0: البيت.
1: الثاني سي محمد،
0: النوع الثاني هما المخيمات الحضرية. هذه المخيمات الحضرية للقرب كيكون هنايا مثلا مخيم داخل واحد المؤسسة اجتماعية، سواء كان دار الشباب أو نادي نسوي
1: كفضاء
0: كفضاء او مركب سوسيو رياضي لاستقبال الاطفال. كنستقبلهم عليك العشرة الصباح وفي العشيه يعني في المساء كيرجعوا لديارهم وكيباتوا في ديارهم والنهار الثاني كيجونا مع ديك العشر. هنا هاد الاطفال يعني كيستفادوا من الانشطه
1: بالطريقه
0: تماما، لان ما كاينين بعض الاباء اللي عندهم الاكراه انه اشكال انه يصيفطوا ولده لاحد المدن الشمال او الوسط، وكيكون داك التخوف شي مره عند الاب او الام او لظروف اجتماعيه معينه،
1: وتقد حتى داك الطفل ولا داك اليافع حتى هو ربما عنده ظروف صحيه معينه.
0: تماما، احنا لهذا السبب هذا بالضبط الظروف الصحيه ارتأت المديريه انها تنظم يعني بمركز للتوحد للحد من مشكل او مرض التوحد لدى الاطفال، اننا ضمنا مخيم للقرب لفائده هؤلاء الاطفال، وبطبيعه الحال كيكونوا مرافقين ديالهم وكيكونوا مربيين ومربيات اللي حتى الاباء ديالهم كيستفادوا من هذا المخيم. لان ما كيجيو كيرافقوا الابناء ديالهم من الصباح الى المساء.
1: الحمد لله الالتفاته لهذه الفئه
0: هذا كنا قمنا بها السنه الماضيه وعرفت واحد الاستحسان، وزدنا في هذه السنه هذه، واللي اليوم ان شاء الله غادي يكون عندهم حفل ختامي ان شاء الله في هذه
1: المرحله. مزيان، وكتقوى التواصل في هذه
0: الوليدات. تماما، واللي الغايه ديالنا احنا كقطاع حكومي اننا ادماج هؤلاء الاطفال وهؤلاء اليافعين، لان ما باش اننا نقدروا نوفروا لهم هذه الخدمات الاجتماعيه.
1: نبغيك سي محمد، عاده البعض ربما عن جهل ولا ما فاهمين كيعتقدوا بان هذه المخيمات الصيفيه دارت اصلا فقط انهم غير الترفيه وينشطوا وليداتهم. نبغيك تصحح هذا المفهوم الخاطئ وهذه الصوره النمطيه اللي اكيد بقات غير عند البعض، اما راه بداو الناس كيعرفوا
0: بطبيعه الحال هو الترفيه هو هي جزء ولكن لا جزء مهم داخل المنظومه التربويه بطبيعه الحال اللي كتجي من بعد السنه ديال الدراسيه اللي كتعرف الانضباط على التعلم وعلى الدراسه. وبطبيعه الحال هذا الترفيه هذا كيبقى جزء، اما الغايه كذلك انه الانضباط، غرس واحد المجموعه ديال القيم ديال المواطنه، الاعتماد على النفس، الاشتغال، الاجتهاد، لان ما كتكون عندنا جوائز تحفيزيه شكون هو الطفل اليوم مثلا، الطفل المنضبط، الطفل مثلا كتكون عندنا كذلك واحد الجو حماسي في الدوريات ديال الكره مثلا، كيكون يوم اولمبي، كيكون يوم شعبي اللي الطفل كيقوم به بواحد الموهبه ديالو خاصه به من اجل صقل دوك المواهب، كتكون فيها انشطه اخرى كالمسرح كالموسيقى، يعني من مختلف يعني هذه الانشطه هذه كتعطينا واحد المجموعه ديال القيم، وبالتالي الترفيه كيبقى جزء فقط. وكاينين عاود بالنسبه للاطفال كنعلموهم ان الطفل مثلا مشاغب او شيء من هذا القبيل هذا كيتلقى واحد العقوبه تربويه باش انه كيقوم بتهذيب
1: الشخصيه
0: تماما، بتهذيب السلوك ديالو. والحمد لله كانت عندنا نتائج وعندنا ملاحظات ايجابيه في واحد المجموعه ديال الاطفال اللي كيكونوا شويه عندهم اشكال ديال التوحد، اللي الحمد لله كيولي عنده سلوك اجتماعي داخل المخيم. كاين بعض الاطفال اللي كيقوموا بسلوكات مثلا داك التبول لا ارادي، الحمد لله انه كيتم التغلب عليه. واحد المجموعه ديال السلوكات للاطفال للاباء كيجونا من بعد الموسم التغييمي، كيقول لك الطفل ديالي الحمد لله راه تحسنت في هذه المساله.
1: صحيح،
0: هذه المساله
1: بخصوص السي محمد، دابا راك عارف الام مع الكبده العاطفه كتحاول تخلي في ولدها سلوكات اللي هي ماشي في صالحه، ولكن في المخيم هو كيتولى يعالجها بطريقته التربويه اللائقه.
0: بطبيعه الحال لان ما كيولي كيعتمد على نفسه، انه كيشوف الاسره ديالو ما بقاوش حاضرين معاه، لا والديه لا خوته لا خواته، هذوك اللي كان كيتفشش عليهم او لا كيتصر عليهم، وبالتالي كيلقى راسو انه خصو ينخرط في واحد المؤسسه.
1: والعديد من الاسر كيتفاجئوا ان ولدهم ولا بنتهم مشات بسلوكات اللي كانت كتمرضهم، فإذا بها صبحت وحده اخرى كيقولوا سبحان الله كانت عاد تم
0: سبحان الله. تماما، لان الوالدين تبارك الله كيلمسوا التغيير واش من راه حتى الاساتذه داخل الاقسام. حنا الاضافه لهذا الموسم هذا اننا درنا واحد التجربه مع الاكاديميه الجهويه للتربيه والتعليم من اجل القيام بمخيمات موضوعاتيه اللي كتهم الاطفال اللي كيعانوا يعني من بعض التعصبات الدراسيه، واللي سميناه مخيم الهضر المدرسي.
1: معرضين للهضر مهم،
0: لان الهضر هو كمفهوم شامل، كاين الهضر الاطفال اللي متعرضين اللي عندهم غير تاخر في بعض المواد او تعصبات دراسيه اللي كنسموها لا ديبيرديسيون سكولير، وكاينين البعض اللي كيكون عندهم يعني تاخر في بعض المواد كنقولوا احنا مثلا غطاء سكولير، وكاين اللي خارج هذه المنظومه التربويه واللي كيكونوا يعني اباندوني يعني من المدارس، يعني خارج الاسوار المدرسه، واللي هادو كاملين كيدخلوا في ليشيك سكولير بطبيعه الحال. وكنديروا لهم حصص حتى في بعض المواد اللي كنشوفوا ان خصها يكون فيها دعم يعني دراسي. بطبيعه الحال اننا خدينا واحد اللائحه ديال هؤلاء الاطفال من القطاع ديال التعليم، واللي الحمد لله دابا راه يعني
1: يكونوا مستهدفين في هذه البرامج.
0: بطبيعه الحال
1: الحد من الفشل الدراسي،
0: بطبيعه الحال اننا قمنا بواحد المخيم خاص بهم بمدينه اكادير، واللي ان شاء الله غادي ندرسوا الوقع ديالهم من بعد في النتائج. كنتمنوا انها تكون عندهم نتائج ايجابيه باش نشوفوا الوقع ديال هذه التجربه. هذه اول تجربه يعني اللي كيقوم بها القطاع ديال الشباب مع قطاع ديال التعليم على مختلف جهات المملكه، وان شاء الله نتمنى انها تكون عاطيه نتائج ايجابيه وهاد الاطفال يتحسنوا في الدراسه ديالهم في الموسم المقبل ان شاء الله.
1: اكيد ان شاء الله، وهذه كلها مبادرات تستحق الاشاده والتنويه.

0: سي محمد كباش، ما سخيناش بالحديث معك إلى هات في كلمة نختم بها هذا اللقاء الجميل والمفيد أيضا.
1: في البداية كان نغتنم الفرصة باش أننا كنشكروا السلطات المحلية من السيد الوالي وكذلك سلطات الأمن.

0: اللي كتواكب معنا هذه العمليه من وقايه مدنيه دارك ملكي الامن الوطني. وكذلك نشكر المجالس المنتخبه في الدعم ديالها لعمليه نقل الاطفال، وكذلك اللي انا ماشي مره كتقدم منحه لهؤلاء الجمعيات باش انهم يستفادوا هاد الاطفال هادو مجانا. والحمد لله ان الخصوصيه ديال الداخله انه وصلنا لواحد المستوى يعني راقي، اننا باش هؤلاء الاطفال اللي كيستفادوا من التخييم راه كيستفادوا بالمجان، لان هذه المجانيه هذه اللي كانت تلقاها المجلس الجهوي وقدم واحد الدعم مالي لهؤلاء الجمعيات والفروع المنظمات الوطنيه اللي كتمشي تخيم، يعني واحد الدعم ديال 20,000 درهم مقابل انهم يسجلوا اطفال مجانا باش كل شيء الحمد لله يقدر يستافد، لان ما نظرا شويه ديال الظروف ديال بعض العائلات اللي كيستعصى لها يعني تخلص على الابن ديالها واخا واحد الثمن رمزي جابنا او ثلاثه.
1: انا كنشعر يعني سي محمد ان جهتنا كتعيش واحد الافراح ديال هاد الاطفال وهما كيركبوا وهما في هاد المخيم، صراحه كيكون واحد عرس اجتماعي وتربوي جميل.
0: تماما، هو الحمد لله كاين هاد الشيء هذا كينعكس حتى في الاقبال، الحمد لله كاين واحد الاقبال متزايد ديال هؤلاء الاطفال. إلى حدود ساعة تقريبا استفادت أكثر من 20 فرع أو جمعية تربوية، واللي ربما من في حدود من هنا حتى المتم المرحلة الخامسة ربما نقدر نوصلوا حتى لواحد 60 منظمة وفرع ديال هذه المنظمات التربوية.
1: وهذا بالنسبة لجهتنا راه عدد كبير.
0: تماما، هذا بغض النظر على الأطفال اللي كيستفادوا عندنا سواء داخل المخيم قارئ اللي مشكورين لا قطاع التعليم ولا قطاع الفلاحة اللي وفروا لنا جوج فضاءات من اجل استقبال الاطفال، وكذلك حتى الاطفال اللي عندنا في المخيمات ديال القرب اللي عرفت حتى هي واحد الاستحسان وواحد الاقبال اللي كنقوموا به على مستوى اقليم وادي الدهب وكذلك اقليم اوسر.
1: اذا من خلال التوضيحات اللي تفضل بتقديم اضاءتها لكم مستمعينا الكرام، مشكورا باسمكم المدير الجهوي لقطاع الشباب جهه الداخلة وادي الدهب الاستاذ محمد كباش، اللي كنستشفوا من خلال هاد ما شاء الله البرامج او لهذا البرنامج الوطني للتخييم، وايضا المبادرات اللي كتخد على مستوى جهتنا جهه الداخلة وادي الدهب اقليميها وادي الدهب واوسرد، ان هذا البرنامج الوطني للتخييم كما في جميع الجهات في جهة داخل وادي الدهب كيبقى واحد المحطة سنوية اللي هي متميزة في مسار الطفولة المغربية، وأيضا فرصة ثمينة اللي كتجمع بين التربية والترفيه كيف شار سيد المدير، وكتساهم أيضا كما قال في إعداد جيل فيه حس المواطنة واثق من نفسه كيعتز بقيمه وهويته وقادر على المشاركة المواطنة الإيجابية في بناء مجتمعه ووطنه. إذا نتمنى الفلدات أكبادنا ولادنا ومناتنا المنتمين لهذه الجهة إن شاء الله أن صيفهم أكيد غادي يكون سعيد في إطار هذا البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهتنا جهة داخلة وادي الدهب. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

دعاء القلوب ومقيل العذرات ومفرش الكروب

أهلي هذه الحية ضربك يا أهلي هذه الحية ضربك يا أهلي ضربك يا أهلي ولا حصرت لي بتميمي يا علي يا فوقك دراع من نديمي دنن دنن

عاشت عزايا يا بحريمي واسيمي هي يا ريما يا كنت ريمك هي يا ريمي دان دان دان.

واطلب بطاعته رضاه فلمزل الجود يرضي طالبين رضاه وسألهم مغفرة وفاة.

أنا الوجه لوجهي وله سجود ووجه وجباه.

آل عرش والكرسي ثم علا عليه علاه وسحاب ساط العرض فرشا

قبر محمد منان وبمن له وجه لديك وجاه واشتد عرى عبد الرحيم.

خبر داری ضاک عنه فلم یعجر على عبد يخب من كان عينك بالرضا ترى أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه.

ترعي عن الصبا بعد ذكرها إلا رعوا عن الرعوا منازل ما هاجتهما يا قبلها فقلبي على صف الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى قبطة وأعزب وصف.

غزل غزلان عين ياسم هاري إذا ابتسمت خرت.

yarın sana yine değdim, sana bahçe her şey.

ضاعت من زادي زم زم رضعة زادي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صيحة حبيبي طيبة تبرد بكر سليمان ما تكن الأضايا بذكر سليمان سليمان

لعله صحابي بطيبة يبرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بيكر سليمان ما تكن لطالع بيكر سليمان ما تكن لطالع بيكر سليمان ما تكن لطالع بيكر سليمان ما تكن تكن تكن

لا فرقان بالربع سبحة ندمكي ما بالربع سبحة ندمكي سبحة ندمكي في كل ربع من مرابعها

بدر وحسن الى كان ملك كذا الملك يبدله وحسنا إذا كان الملك لا يا يا

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرج من قتلنا أنت أثمي وجدت حوض الحب حين.

0: شوفني بيت المحرم.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التراحم بين عباده سببا للألفة والمحبة وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الناس بالناس وأكرمهم نفسا وأعظمهم إحسانا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن خلق عظيم ومبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، ألا وهو التكافل الاجتماعي ودوره في تقوية أواصر المحبة والإيثار. إن من أعظم ما جاء به الإسلام بناء مجتمع متراحم متكافل يشعر فيه الغني بحاجة الفقير والقوي بضعف العاجز والصحيح بآلام المريض. فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط، وإنما يعيش لأمته، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويعين محتاجها ويواسي منكسرها. فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتكافل الاجتماعي هو أن يتعاون أفراد المجتمع ويتراحموا ويتناصروا ويقف الجميع صفا واحدا عند الشدائد والمحن. هو سلوك يمارس، وبذل وعطاء، ورحمة وإحسان. فقد تكون كلمة طيبة تواسي مهموما، أو صدقة تفرج كربة فقير، أو زيارة لمريض، أو كفالة يتيم، أو قضاء حاجة لمسلم، وكل ذلك من أبواب الخير التي يحبها الله تعالى. وقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا المعنى حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد. ومثل البنيان المرصوص لتقوى وحدتهم وتتفق كلمتهم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى ما ينشئ فيهم التراحم والحب والعاطفة، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام لا بسبب آخر، وتوادهم وهو تواصلهم الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا كمثل الجسد بالنسبة إلى جميع أعضائه، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر، لأن الألم يمنع النوم، والحمى لأن فقد النوم يثيرها. والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده. وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم. وفي الحديث التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، وفيه اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم. وقد جعل الإسلام صور التكافل كثيرة ومتنوعة، فمنها الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم وإغاثة المحتاج وزيارة المريض وإعانة الكبير وإطعام الجائع، بل وحتى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة تعد من صور الإحسان التي تقوي روابط المجتمع. وإذا انتشر التكافل بين الناس سادت المحبة بينهم واختفت مشاعر الحقد والحسد، لأن الفقير يشعر أن المجتمع لم ينسه، والضعيف يعلم أن له من يقف إلى جانبه، فيسود الأمن والاطمئنان وتترسخ الأخوة الحقيقية. ومن أعظم ثمار التكافل أيضا الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد مدح الله الأنصار بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار خلق الأنبياء والصالحين ودليل على صفاء القلب وكمال الإيمان. فلنجعل من أنفسنا دعاة إلى الخير لنطهر قلوبنا ونفتحها للمحبة والرحمة، نساعد المحتاج ونحترم الآخرين، ونكون سببا في نشر المحبة في مجتمعنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والتراحم، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة وأيديا معطاءة وأخلاقا كريمة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجعل مجتمعنا قائما على المحبة والتعاون والإيثار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: حديث المجلس العلمي.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

Folge.

قال رغبة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوا سعة ودوا

0: على مركوزتها فعوجي،
1: على مركوزتها فعوجي.
0: شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فعوجي،
1: على مركوزتها فعوجي.
0: وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

مسافتها فذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيم.

على المهد الهادي الناس إلى

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.

0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
6: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
7: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المناء، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

بين كل الهيئات فإن جلستنا الأخيرة عند التشهد وعند الصلاة الإبراهيمية ستشبه جدا استراحة المحارب، المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلا ليلتقط أنفاسه ليجدد قواه من أجل أن يواصل لاحقا. والمحارب واستراحته ليس بالضرورة هو المحارب في صورته التقليدية في أذهاننا الذي يضع السيف أو الرشاش جانبا، وإن كان ذلك متضمنا فيها عندما يكون مع السيف والرشاش قضية حق ومبدأ حق. المحارب الذي يحتاج إلى استراحة أوسع بكثير من المحارب التقليدي، إنه كل من يحارب ولو بالكلمة أو بالنية ولو بعمل قد يبدو صغيرا لكنه سيتراكم مع غيره من أعمال صغيرة أيضا وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من الحرب. هل هي استراحة المحارب؟ لا، فلنقل إنها استراحة المجاهد، فالمعنى الأوسع الذي نقصده لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد، مع أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيم وأحيانا تشويه متعمد أحيانا وغير متعمد في أحيان أخرى، لكن الجهاد هو ذلك المعنى الواسع لكل جهد يبذل في سبيل الله، في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون، في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت إنسانا على أساسه. الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة، قد يبذل في عرق البناء، في التخطيط، في التنظير، في حسن الخلق، في تربية أبنائك، في تربية أبناء الآخرين أيضا. كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد حتما، صغر أو كبر، ما دام قد وجد مجرا ليصب فيه جهده ونتيجته. والمجاهدون والمجاهدات يحق لهم أن يستريحوا أيضا. يحق لهم؟ لا، إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به ويمكن أن يتنازلوا عنه، إنه أكبر من ذلك. قد تكون تلك الجلسة ليست فقط استراحة المجاهد، إنها جلسته الحتمية الواجبة التي يقوم فيها جهده وجهاده مرة يقوم بها وهو بعد في منتصف الطريق في الركعة الثانية، ومرة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء، وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية، كما لو أن الحصاد الحقيقي لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل والبيدر. في تلك الجلسة حيث يستريح المجاهد تلتحم النهاية بالبداية والحقل بالبيدر والمعايير بالنتائج. في تلك الجلسة نقف لنرى إن كان للقيام معنى القيام، وإن كان الركوع خضوعا بالعقل والسجود خضوعا متمما لخضوع العقل، خضوعا كليا يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة مع الخلق كله في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز وجل. إنها استراحة المجاهد، إنها استراحة المجاهد مثل ربوة يصل إليها بعد طول جهد، يشرف منها على ما قطعه من رحلته، ولكن يشرف منها أيضا على هدف رحلته، على ما لم يقطعه بعد من الطريق. يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن ويلقي النظر ويمعنه على ما يجب تحقيقه، وبين هذا وذاك يسترق النظر إلى بعض ما وعد به. حقا إنها النهاية التي تتجدد فيها البداية وتشرق فيها روح الانطلاق من جديد، وتتجدد فيها الطاقة من جديد لمواصلة الرحلة، الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجددا، المفاهيم التي تنحت عبر تلك الكلمات، الكلمات التي تبدو كالكلمات أحرفا وأصواتا لكنها أبدا ليست كالكلمات. التحيات
حياة أخرى. فطالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص جئناه أو جاءنا، والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه الشخص تعالى الله عن كل شبه ومقاربة، ولكن يشمل التحية والسلام أيضا. فالمفهوم المتداول الآن يقزم المعاني العملاقة، المعاني الأصل، ويضعها داخل قوالب ضيقة فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم. لكن مع الصلاة ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيم جديدة، لا بد لنا أن نعود إلى الجذر، إلى الفهم الأساسي، من أجل أن نكسر القمقم ونسمح للمارد بالانطلاق، بالأحرى نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكون. ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟ لماذا قربا؟

الآية؟ لماذا ليس عند البدء؟ لماذا ليس في السجود والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجوده؟ لماذا التحية؟ إذا كانت مجرد تحية تكون في النهاية أولى. لا بد إذن أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي، بل تحية في معناها الأعمق الأكثر جذرية.

التحية في أصلها مشتقة من الفعل حي، وقد تعني في صيغتها هذه الدعاء بالحياة. ولو تعاملنا مع التحية على أنها دعاء بالحياة لوجدنا ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر سبيل شاهدته في الشارع عرضا. لكن دعاء بالحياة للحي القيوم، دعاء بالحياة لخالق الحياة، للحي الذي لا يموت، مرة أخرى لا بد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر. لكن الدعاء بالحياة في هذا الموضع بالذات قرب النهاية يذكرنا بشيء آخر كان قد سبق حتى البداية، شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة، وكان قد سبق الصلاة بمعنى أدائها، إنه النداء للصلاة، إنه حي على الصلاة، حي على الفلاح. تلك الدعوة إلى الحياة المرتبطة بالصلاة والمرتبطة بالفلاح في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح، مع الإثمار، مع الفوز، ليست مجرد حياة بيولوجية إذن، تلك التي دعي لها مع الأذان، ولكنها حياة بمعنى أعمق، حياة يرتبط معناها بالفاعلية فيها، بالإيجابية في محتواها، بكل ما هو بناء من القيم. كان ذلك قبل الشروع. وكي لا ننسى الهدف، والآن تأتي التحيات قبل الوصول إلى النهاية، كما لو أنها تذكرنا بالبدايات، بنقطة الانطلاق، بمحفزاته، كما لو أنها تضع نصب أعيننا هدفا أساسيا كي لا نحيد عنه، كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء، فيقوم المعنى بعملية تقويم ذاتي وترميم دائم. دعوة الحياة الأولى في حي على الصلاة لم تحدد مباشرة ولم تحدد اتجاه هذه الحياة. أما هنا قبل النهاية فالأمر يرتبط بالبداية ويصير أكثر وضوحا، ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة، يجعلها مرتبطة بالله. التحيات لله، التحية على وزن الترضية والتسمية، تشتق وتشتق من حي هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة. إنها حياة حقا مع سبق الإصرار والترصد، لكنها ليست أي حياة، ليست حياة فحسب، بل هي الحياة لله. إنها مرة أخرى تكريس وتصديق لما رددناه في البداية مع طلب الفتح في الاستفتاح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كما قالها إبراهيم أولا، التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة، وهي مرة أخرى استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي حملها لنا القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعانا لما يحيينا، نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من الهدف الأمثل والمعنى الأقوم، موتى في تلك الحياة التي نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال والسلع. أما تلك الحياة الأخرى التي يدعونا إليها الله ورسوله، فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة الأخرى صلة قربى حقيقية. فقط هناك ذلك التشابه في الأسماء، وهناك بين الحياتين ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل بينهما

يمكن عبوره وعبره أن تنتقل من حياة خامدة رغم بهرجها وأضواء الإعلانات المسلطة عليها إلى حياة خلقنا من أجلها، وصمم كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة ويكون عبرها وتكون عبره. ما هو هذا الجسر بين الحياتين أخي أختي؟ إنه الصلاة ذاتها، ليس الحركات فقط ولا المعاني فقط، بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها. الجسر هو هذه الصلاة، الصلوات الخمس التي نؤديها في اليوم والليلة، لا من أجل إسقاط إثم تركها، ولكن من أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية، على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا. سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحية لله تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم التي تتسق مع بعضها بعضا، معان يشرق فيها ومن خلالها معنى أن تكون الحياة لله.

0: ولن يكون ذلك إقصاء لما قاله بعض المفسرين من أن التحيات هي السلام، إنما هو محض تأجيل.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرف عنا على البرمجة والإنتاج عنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة وكيكون

0: عادة الموضوع دي التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم لهي نطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء دي الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال التعرض لضربة الشمس ما يلطن نستهنوا بها فغالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركه، وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب، وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتعلق بضربات أو لسعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من نباسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفوه في عجالة، ولكن أكيد غادي اللي نركزوا أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها يا كأنه ما يكون ضحية ديال هاد الضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا ليها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفوهم. وهذا علاه استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فين ما نوجهوا لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس و التوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية شيماء، تعرفينا شنو هي فاش كنقولوا ضربات الشمس و شنو هي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي، تعرف احنا درك مقبلين على فصل الصيف فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر،
0: وبالخصوص في قليمة وسرد
1: أكيد
0: كيكون
1: اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز الـ40 وفي
0: وهذا الشيء في الظل ما راه في الشمس
1: لا الحق، وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو، قليلة ينقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطه الشمس ولا من الأعراض زاد الخطيرة، تعود حالة الحرارة عالية عند ذاك الشخص تعود من 40 لفوق ويعود جلده لا حامي وما يعرق يعني نبشي بصفة نهائية، يعود مولي عنده دو 50 في الراس، يعود مولي قابضه شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب
0: أيه
1: والتنفس،
0: والله
1: يعود
0: صعب.
1: مولي خالق ارتباك ولا زادي هلوسة سرطي يتم يقول
0: أيه.
1: كلام ما هو معروف، ويعود فقدان الوعي والتشنجات، وتعود مولي كأعراض أولية ديال الإجهاد الحراري، يعود مولاها لا تعبان تعب
0: أيه
1: ما
0: صح
1: هو عارف قاع ماله، ومعاها عرق غزير
0: أيه.
1: ودوخة، ومعاها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشان
0: طبعا
1: يتسمى
0: يعني
1: لا عطشان.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما اشنو نديرو الى حصل عندنا مثلا شك بان ما عرفنا واش هي ضربة الشمس ولا واش في شي جهة معينة نقدو نقيسو نتواصلو معاه في اطار الاسعافات
1: اكيد
0: الاولية؟
1: اكيد خالقة اكيد في ذي الحالة منين ودارا قاعد نشوفه ما صحيح وذا ما نخمو قاع بيها نجو متصلين بالاسعاف
0: اللي هو
1: كخطوة اولية
0: صحيح
1: استباقية،
0: ورقمهم 190. طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار انها تجي هذه الاسعافات
1: منين
0: شنو
1: تجي
0: يطلعنا عندنا؟
1: الاسعاف اون اتوندون تجي لهنا نقبضو حنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهنا نكسو لباسو ولهنا نحولوه المكان اللي هو بارد
0: هذا مهم.
1: مزروع.

0: كرافات
1: كرافات اي شيء بعد اللي هو مضغط عليه هنا قلعوه عنه، ولا قدين يمكن بردوا الجسم ما بارد نكبوه عليه ما مخسره
0: على شكل كمادات
1: والله كمادات نديروه على الرقبه ولا الراس ولا الابط ولا شيء كامل يجمع الحراره ونرشوه هما اللي بالماء ما مخسره شيء. والا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي ما نعطوه ديك الشربه اللي مولاها في بلاد
0: ما يكونش بارد
1: ما لا ما بارد قصدي زاد راه لا يعود في المتناول لما يعود حتى هو حامي. وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشو به الين يرجع له وعيه
0: تمام. طيب ذكرتي اشياء اللي يلطنا نعدلو، اشنو هي بعض الاشياء ولا السلوكات اللي يلطنا اننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
1: الاشياء اللي ما نعطوه الماء ما يصنع نعدلو له هو خالق شيء يقول لك انا وجعني راسي حاني نمشي نشرب لاسبيرين حاني نمشي نشرب باراسيتامول ابدا اني نعرف كاع يعرف رقاش كاع هو مال ورقاش تعود ماس الشمس راسو ذاك وفعلا يعود قابض الراس وذا غير ما هو الراس هو اللي معدل له ذاك كامل راهو لا الشمس مثل حراريه الشمس هي اللي معدلها له ذا يعني ما نشربوا لاسبيرين باراسيتامول
0: وما نشربوا كاع ما نسقيو
1: اذا كان فاقد الوعي كاع ما نشربوا اللي تم كي قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى.
0: وفيها شيء ماشي بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج ياك انه هي
1: بدا هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمه والله شيء يالتو يعني لا يتم يرشش بذاك الماء البارد شوي لين يوعى.
0: وطيب شيء ما لان هذه الحلقه هي ديال التوعيه وديال التحسيس اش يلطنا نعدلو او كيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفوسنا من هذا التعرض
1: اللي له نقول في هذه الحالة ونركز عليه في ذي النقطة قبال أستاذ العهدي هو عنا رقاج في ذا الوقت الحرارة من تعود الشمس حارة إلى قد يرد البال وعنه ما يتليمرق تقريبا من العشرة والله من 11 بكري الى الاربعة الدحميس اشبه فيه بيالي تتعود هون الشمس حارة متينة وتجي ولا تجي قيس الراس وحتى حد لعاد لابد داله من المركي اذا اللي خلق اللي يعود في البدية والله قيس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشياء ديال الشمس عن الراس. وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار
0: لأن الجسم
1: دائما ما يعود نشفى يتم من ذاك الماء دائما يعود رطب. عنده إلى لترين إلى ثلاثة في النهار ما مخسر شيء ويعود ملي الباس وما يعود اللي الباس اللي رقاش الشمس حارة وتجبره متكبط لابس الصوف
0: واسع
1: والله شي ضيق عليه اشبه له يربي عود لابس لا شي ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي يتم يدخل له التنفس وميم طوم ملي لا نركز على عنهم تتعود ملي مراقبه تامه للناس الكبار الكهوله
0: على ذيك الناس الكبار اكيد في فئات وانت تعرفوهم شيماء شنو هما هاد الفئات الاكثر عرضه للخطر واللي عندهم حساسية أو أن بنيتهم الصحية
1: والله قبال والكتلة نقول لك عن كذلك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس الكولة ما الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم للشمس اللي أشبه فيهم راهي لما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم بالخصوص تعوديك شمس القايلة نمتينة راهي لا يجي خابطة فريوسهم نفس الشيء الأطفال الصغيرين تريكا صغار وذو الرضع حتى هم قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا أشبه فيهم نفس الشيء بالنسبة للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل حتى يوم اللي تتعود هوين أنا هذا كامل يبقوا أقل مناعة ونفس الشيء يوم اللي نقول عنه بالنسبة للأمراض المزمنة كيف هاو أصحاب القلب والسكر وأهل التنسيون الشمس معي زينة فيهم يعني يالا تشوف ذي الحالة لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس إلى الأربعة الدحميس ولا العصر.
0: وكيف قلتي وعاوتاني يتموا كيشربوا الماء على الاقل
1: الماء ضروري لان الماء ما يخليهم يشفوا
0: لما نحنيو انهم يقولوا راه حنا عطشانين ما يحسوا هما
1: ما يحسوا بالعطش هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 الى 3 قال بالنسبه لرقاش معاه وحده من دول الفئه كي الكبار والكهوله دو الشيب ولا تركة صغار والله ما منيجوك يقول لك اعطينا احنا غلاق التريكه صغار ما منيجوك اعطونا نشربوا يعني احنا نسمو نفقدوهم فلان يشرب لك الماء عائله عادي الشير نعيط له ونفرسيه يشرب شوي من الماء
0: واللي عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينه ولا
1: يتفقدهم.

0: تلفون والله بشي.
1: به اللي أجر أطلع.
0: به اللي عنا الماء قلة شراب الماء في الحمان وفي الصيف ديك تزيد من
1: شوفيه
0: تخلق الجفاف المتين منه للجلد.
1: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، وكنتكلموا على الوقاية، ما كرهتش أنا وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال. نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة، وربما شي مرات ما كيعبروش، لا ما كرهتش أنك تقدمي بالخصوص للأمهات بحكم أنهما أكثر تواصلا مع الأطفال. أشنه المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا فاش الزمن ديال الحمان ولا فصل الصيف فاش كتشتد الحرارة؟ لأن كيف تعرفي شيمانا هاد الفئات الهشة ومن ضمنهم الأطفال ما كيطلبوش، هما يقول لك راه حنا عطشانين نبغيو الماء، وأجسامهم كيف قلت وهي كتحتاج. الأطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشنهي شي ما أو أشنه شي ما المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا في الحمان؟
0: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنة أنتم مراعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا أيوة. نشربون تسمو دائما نفرض عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة لما يطلبوا
1: رشفات
0: يعملوا لا يرشف ما بالضرورة قاع يروي عطشو غير أيوة. لك أنه بعد يتم لا يشرب منه إلى مدة من كل نص ساعة بعد نتم نعيط له رشفه شوي من الماء أيوة. كي قلت لكم اللي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 الى 4 دحميس يعني يفوت بعته عن الشمس. بالنسبه للباس ما لبسوهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسوهم شي فيه الصوف ولا لبسوهم شي الباس اللي مزيرهم، والله دائما لبسوهم لا الباس اللي تعود بارده عليهم وهم اللي مستراحين فيها وتعود مالي الوانها فاتحه كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت مالي بالنسبه لعدو خالقين تريكه رضع عندهم من الاحسن من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش يديك الحراره الجسم ما يقبلها يتم بجسمهم لا بارد.
1: وكتعطي الطناش دوك الحمامات اللي نداروا لهم
0: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم لا بارد.
1: ونبغي نستغل الفرصه شيماء مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على اجسامهم، نبغيو النصيحه وهذا متعلق بشيء اخر، وهو ان عاده الناس في طار داك القرواح يدوروا شي يقيس الواد شي يقيس البحر شي يقيس بولادو ومناتو مثلا البيسين المسابح. هنا نصيحه دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا لانك توقع مشاكل الله يحفظ ونتفاداو هذه ظاهره عرفناها نعطيو غير امثله في الشواطئ ديال المدينه الداخله فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
0: الجراف ما تواس
1: الجراف راه الله يستر
0: بهم اللي يعودوا فيهم الرطوبه ويعودوا يتهرتموا ويطيحوا الوقت والساعه
1: لانه وقعت مرات
0: والله والله
1: نشوف فيها ضحايا ونشوف. وهذه فرصه لان احنا كنديروا عبر اثير اذاعه الداخله برامج ديال التوعيه والتسييس انهم يتفادوا
0: هذه النقطه. كاع نقد نزيد نضيف على كلامك استاذ العادي عن رجاج هما في كيني نعرفوا في الدشره والله في اي وقت رجاج يدور يقروح بولاد والله بلي الشاشره حتى لعد ما ولا في خيمه والله ثري ثقل عليه والله ذا الواتس اللي ماشي فيها والله يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيالي الأجراف ما تتواسى ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما كايلاش ما يتفادى هرجة.
1: باش نختموا هذه النقطة ديال الحمان والعطش فيها ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شيماء نصائح عامه هكا باش حتى المستمع سابق ما نمروا للمواضيع اخرى.
0: بالنسبه اللي نقد نقول لك نصائح عامه عن رانا في فصل الصيف والله زاد كاع فقط الحمان بصفه عامه
1: رجاج
0: سياني رجاج يرد البال من

عائلته، ولا زاد التركه اللي معاه، الى عادوا تركه صغيرين، ولا الى عادوا كولا كبار شيب، ولا هو من نفسه يتم يشربوا الماء ويتفاداوا المرو كي قد في الشمس من تعود حاره من 10 بكري الى 4 دحميس. ونقطه مالي اللي ان شاء الله هون

0: ما خليتهم في الدار، وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الريايح يبرد الجو، يتم داخل البرود ما تدخل الشمس ديك يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه، شراب الماء ضروري، وحد لا مركي قلت سياني في البديه ولا ذا لابد له من عادي مرق يدير شيء بينه مع راسه، كي الثام يكسر عنه ديك الاشعه، ولا كي رقاش في الدشره يدير قفاره ولا بلاصارات الشمس هذو اللي يكسروا عنه شيء من اشعه الشمس، يا غير مولي ما ينسى يعود رافد بوشو ديال الماء به اللي الماء ضروري
1: صحيح.
0: ومهم.
1: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم من دور، وانت ادرى مني شيء ما تبارك الله عليك، ان فاش كنذكروا السوائل راه في اشياء غير كتزيد العطش، كاين داك المناضه، هاد المشروبات الغازيه، ديك المعلبات اللي هي كلها سكر.
0: شفتوا استاذ العهد اذا كامل السوائل كامله بانواعها بحليبها بشرام مناضتها بذا كامل، ما لهي تتلحق ما لهي تلحق الماء
1: تمام.
0: وما لهي تلحق القيمه اللي عدلها الماء، الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
1: كاين واحد الخطا كان اعتقد ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا، بالعكس
0: ما يحق.
1: دابا شي وحدين كيشربوا اتاي كيحسوا بانك يخفف عليهم ذاك
0: خلاص يا قركي قلت له كلمه، الماء يلحق بلد ما يلحق المشروب عادي، بالمشروب عادي لا يحتاج يصفى وياسر من الامور، الماء مباشره اللي غد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك كبرت ذاك التو، عنك رانك برد عليك.
1: نعم. طيب ناخذ استراحه فنيه وبعدها نواصلوا نكملوا مواضيع اخرى بعد ما خصصنا هاد الحصة هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا نأخذ استراحة فنية.

0: إذن كنعاودو نرحبوا بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناها للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول للحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش في الحصة الثانية، لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذن لهين خصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي، أشنهي أولا الوسائل اللي نقدوا بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا، وفي بالخصوص في اقليم اوسترد ولا في هما يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبه لنا احنا في اقليم اوسترد مع الحراره وتتعود درجه الحراره فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
0: اذا شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبه للوسائل نقدروا نقولوا عنا باش نقدروا نكافحوهم. بالنسبه لعدد خيمه ولا دار ولا ذا لعدد خيمه لا يثبتنا ولا ما تثبتنا زر الطلح وزر الصدر يتمزراو كي فوق قرق ولا شي ويبنوها باش الا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بهم هما تعرف يتخزنوا مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا. وملاعد هما للبيوت يعني خالقين ولا شي. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ذيك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت وذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي فهم. في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عاد هما اللي خالقين فهم يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بالسيما وبال بهم هم ذوك الحفاري اللي يعودوا لا يقدوا يتخزنوا فيهم فعلا. بالنسبة لهم اللي ستعود ديك كي اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة
0: الدبش اللي يكون
1: الدبش الياسر ما اللي يقدر يقاج خاصة الواقج لا يعرفوا له شي يعني شي لا يعمل يعملوا شي اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
1: هي باش المين يدخلهم شي خارصوه يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد ولا ذا يعني يتم دايما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل ولا زاد ينقلع كامل
0: باش ما يعشش فيها هو هذيك.
1: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن واللي تأكلها يعني حتى هو راهن مولي راهن لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا من هالعقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان تمي يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو شكوك.
0: وشنه هي وسائل الوقاية من هاد العضات او اللسعات ديال العقارب وايضا التلف؟
1: الوسائل الوقايه ياسر. بالنسبه لذلك نوع درجاج في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الاحجار اشبه له بهم هما الاكثر يعودوا متخزنين تحت ذوك الاحجار الكبار يعني حتى لجاري يحركها بحذر يعني يعود رد البال معاها ما يحركها ساهي عينه ويخرج شي ثاني والحجره يقلبها بيد ويقد لا يجبر شي تحت الحجر.
0: عيل مهم من يربط شي.
1: وبالنسبه للاحذيه كيف قلت عنهم مهمين ما ارقاج يعني من يعود له يلبس نعاله ولا صباط ولا شي لو حبذا يسوسو

0: يرفضوا هي الأولى سابق ما يلبسوا بيوم راهم ما يتخزنوا فيه ويجي رقاش كي واقف مارق عجلان والله ذا لا يدير كراعو ما علم دو معاه شي في كراعو الداخل
1: بلد منين يدخلوا دوك
0: خلاص في نفس الوقت هما اللي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي الماطم يعود رقاش لا يلبسهم تمي سوس المانطة سابق ما يلبسها لعلي يعود من تسوي فيها شيء. نفس الشيء الفراش نفس الشيء في الكفية الخيام بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتموا يردوا البال مع كفية الخيمة يزقنوا بيها ويتموا يسوسوها لعلي يعود متخزن تحت الشيء والله ذا مستردم مع التراب
1: ما
0: وقائية فاهم
1: والله يحفظ فاش يوقع أن أرقاج مثلا تعرض ضربة أو لسعة العقرب
0: يعني في دي الحالة اللي له يعني نقلعوها من لسعة والله العقرب له يجو ليطلع سوى العياط والله شي ذاك نبته قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قارية يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعته فيه ياك نخرصوا حجم ولون العقرب اللي لسعته والله نحن ايش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخرصوا ذاك النوع ترياق ديالو في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخرصوا ضبط الوقت نشوفوا كي مثلا عادتوا مع ثلاثة الرجاج عاد يعود يالتهم الناس اللي في زرجو تتعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عاضته وباش يعودوا ضابطينها ولا بد واللي لا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أوناتوندون تجي الإسعاف تمشي به شهر طب ولا قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها
1: بس كان عرفوا شيء ما أنه تعرض للتسمم وش فيها علامات التسمم
0: أكيد أكيد ستعود عندنا
2: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها تقبل الله صلاتكم
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها، يعود عندنا قيء، ويعود عندنا وجع في البطن، ويعود عندنا معاه الإسهال مصاحب له، ويعود مولاه هما اللي لا يعرق، هذا اللي لا سعتو عقرب ولا عضو، حنا شتي مولاه لا يعرق، والشقاب ذو شعرين، وفي نفس الوقت بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس، يعني يعود عندنا القلب يتم لا ما هم متوازنين دقات.
2: طيب فيه شي سلوكات غير صحية، أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هاد الحالة؟
1: ديالتنا نتجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب ولا شي تجبرو يقول لك حاني نمصوه له نمصوه بالعضة ذيك ما تتواسى به اللي راهو داك تسمم اللي له يمص داك رقاج وذا ما هو يقدر يأثر عليه، يعني ذي الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضو حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقه ديال عنه يقول لك البزغ ولا التشريط وفي نفس الوقت نتجنبوا ملي انا نربطوا داك العضو اللي مصاب في نفس الوقت نديروا نجنبوا الاستعمال ديال الامصال وخالق مني ملي رواقي جميل فوتي تلعتس هذا تعضوا عقرب ولا ذا لا قدر يعدل غاز في الشريب ديك البل العضه يطلس عليها الغاز ذاك ما يلتهم اللي يعدل والله يدير عليها خالق يلطخ يلبخها بالحنة حتى هي ما يلتنا نعدلوه يعني نحتافظوا لا كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفدو ذي الباقي العدسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل.
2: طيب ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كنسمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لراج، عادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ياك يكون واحد توعية والتحسيس بهذا الداء. ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار أشنه التعريف ديالو شيماء؟
1: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار ونجد نأكد عليه
2: الكلاب
1: فعلا داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان.
2: وكيفاش وهو قابل للوقاية ولا لا؟
1: أكيد قابل للوقاية لأنه هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا يعني إلى دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية.
2: وشن هي أسبابه عادة؟
1: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار نقوله عنه هو مسمى الأسباب ديال هو ديك العضة والله خدش يسبو حيوان مصاب به سياني كلب سياني نوص يعني في الغالب نجبرو عند
2: الكلب
1: يعني يعود عندهم داك الفيروس ديال داء السعار ويتسبو يجي يعض ذاك الحيوان يعض شخص في ذي الحالة يقدر ينقل له ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح يعني عود حيوان مصاب ذاك داء السعار وريقو نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله ذي الحالة هو يقدر يعود يتصافي. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم حتى يعودوا حساسين يعني من الأسباب.
2: وشنو المطلوب شيماء يكننا نتقوا من الشر ديال هاد في حالتي لو وقع لنا هاد تعرضنا الحيوان اللي فيه داء السعار؟
1: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدو نديرو فيها نعتبروها كطرق وقائية هي عن اللقح دائما الكلاب والقطط بانتظام عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم كاني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم وفي نفس الوقت الرجاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة ونعود عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
2: اللي نربيوها في ديارنا
1: قبال. وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة. فهم يعني أرجاج مين ينعضر ذاك الكلب ولا ذاك النص، يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لا بد منه. وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه وراء ذيك الغسلة هو لا بد له يقيس أقرب مركز صحي في زره سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة.
2: أكيد. وتلقيح التصرف إلى تصرفنا بالعجلة كتكون واخا تكون في عضة عادة كيتم
1: نقل حياة فعلا فعلا.
2: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك، كيفاش كتوصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع، فبصراحة كنحييك. وهاد النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها، وبصراحة كان
1: والله فعلا لا لهين نرجع بهم للموضوع الأول تم وشرب والماء والمامات السهان وبيه وراه لقد شرب منه ورقاج يبقى الجسم لا محتاج الماء يبقى لا محتاج الماء يعني جسم رقاج بصليته ومنعات شويته لا محتاج الماء.
2: أظن آخر حاجة نختموا بها شيماء، إذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس اللي هي مسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية بالمديرية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسر. ونتمنى ليومكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف وخا يكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا يا ما لبتنا جبناها.

زارت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاب هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

النحو يصلح من لسان للكني.

بس الصبح عن كل مجرم نفس الصبح عن كل مجرم.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل، سواء كانت رحلة عمل أو إجازة يمكن حتى للمسافرين الأكثر خبرة أن يواجهوا مشكلة مع التغذية، فالابتعاد عن البيت والروتين يشكل إغراء قويا لتناول الكثير من الطعام والتخلص من القيود والحذر. يمكن أن نحبط الكثير من الرغبات الشديدة غير الصحية التي نتعرض لها على الطريق بشراب بسيط ومنعش من الماء النقي، فإلى جانب ضمان الحفاظ على جسمك من الجفاف يساعدك الماء على تناول كميات أقل من الطعام عن طريق الحفاظ على الشعور بالنشاط والحيوية. مع العديد من سلاسل الوجبات السريعة وحصص الطعام الكبيرة التي تقدم في المطاعم، فإن التعامل بعفوية مفرطة وبعقلية يمكنني أن أكل كل ما أريده في الإجازة يمكن أن ينقلب ضدك ويتركك منتفخ المعدة وسريع الانفعال ومتعبا بشدة. لذا حاول أن تجعل من تناول الطعام الصحي أثناء الإجازة هدفا لك عن طريق التمسك بروتين الأكل العادي قدر الإمكان. وهذه عزيزي المستمع بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء السفر. هناك الياغورت، السلطات الخفيفة، الساندويتشات، البيض المسلوق، سلطة الكينوا والفاصوليا السوداء، مزيج من المكسرات والفواكه المتنوعة. وطبعا الهدف مستمعي الأعزاء من تناول وجبات خفيفة هو المحافظة على أكبر قدر من النشاط الجسماني أثناء السفر، لأن الوجبات الدهنية والثقيلة ترهق البدن وتساهم في المزيد من الخمول أثناء الرحلة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة وال

0: الفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام.
3: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر.
5: الحلقة 25.
6: والآن قضي الأمر بيننا، فماذا نفعل؟ كيف نفترق؟ وهل سنلتقي؟ هل نحسب الحب ضيفا غريبا أتى به المساء وأبعده الصباح؟ أنحسب هذه العاطفة النفسية حلما أبانه الكرى ثم أخفته اليقظة؟ أنحسب أيامنا الماضية ما هي إلا ساعة سكر ما لبثت أنقضت بالصحو والانتباه؟ لقد أصبحت الحقيقة خيالا واليقظة حلما، فهل يكتفي المشتاق بعناق الخيال ويرتوي الظمآن من جداول الأحلام؟
7: ما عرفت شنو جا اختي وفاء، كيقرا وهو معصب، مره يضحك ومره يتنهد ويشوف فيا ويبتسم ويعاود يكمل القرايه.
8: بصراحه ما فهمتش الزين بهذا الشيء اللي كتعاودي على شاكيب، واش عمرو وقع له هذا الشيء؟
7: ابدا، كان ديما عادي وطبيعي معايا. هاد التصرف اللي ولا كيدير كيخلعني، شغل الحماق صافي.
8: ياك ما تكون هذيك خيتي اللي كان غادي يتزوج بها دارت له شي حاجه.
7: العلم لله، ولكن هو عمرو ما تلاقى بها من نهار تخاصمو.
8: وانتي عارفه الراجل كان صحه وسلام حتى تغير، هذا ما يكون غير سحور وصاحب الدعوه شديد ومجهد.
6: حين تتأزم المواقف وتكثر الاختلافات ويحل الجدل والجحود مكان المنطق والعقل، حين يرتقي الاستسلام لتعود ضعيفا، حينها يسقط العدل وتموت الصراحة وتتمزق الكلمة، فيعود الانشقاق ليسود النفاق، لترى الأمس ضحى والهمس صراحة، لتراك كنت عاليا فغدوت مطويا، أو تراك حشرت دون يوم الحشر الموعود شقيا.
7: الراجل ما عرفت شنو وقع به، أنا حرت، فين غادي نرد راسي؟

0: سمحي لي انا بدي نقول لك، هاد الايام كلها وحنا كنخرجوا لاحظت بلي ماشي على طبيعتك العاديه.
1: طبيعتي العاديه؟ حنا عتعرفنا على بعضنا، كيفاش يمكن لك تميز بين طبيعتي العاديه والغير العاديه؟
0: اش بغيتي تقصدي يا ناديه؟ زعما غلط في تقديري؟
1: ربما، لان الملاحظه ديالك
0: ماشي في محلها.
1: حيت التعارف اللي حصل بيناتنا ما يمكن ليش يعطيك حقيقه طبيعتي واش هي عاديه او العكس. كيف انا ما يمكن ليش انتقد سلوكك معايا من دابا، حنا بزوجنا باقيين في التجربه.
0: على هذا الحساب عاوديني علاش كل واحد نولفو باش الا وقع التغيير نعرفو.
1: ما يمكن ليش نقول لك كيفاش دايره انا او نتصرف عمدا بشي شكل اللي ماشي ديالي. الاشياء

0: دابا انا بديت كنعرف طبيعتك.
1: على شنو اللي بان لك؟
0: انت راجل عنيد هل الاولى
1: والثانيه
0: مصر ومليح بمعنى كتحك على الدبره،
1: والثالثه
0: اناني ما كترضاش وكتعترف بالغالب.
1: زعما عكسي.
0: عكسي مؤدب وظريف.
1: ما عندي ما نسالك جيتي فيها. اليوم الغداء على حسابي.
0: امونير الله يهديك، الا بقيتي معايا هكذا غادي تبقى ديما مغلوب وخلاص الغداء لاصق فيك لاصق فيك.
1: واش غادي ندير باش مره اخرى نحضي راسي؟ الله نغلبك وانت قادو.

0: تبارك الله على طرقان وعلى عمارات وعلى ناس كيف منظمين وكيف لابسين.
1: سرحي سرحي عينيك راضية وشوفي الشوارع كيف كتلمع، ولا كاغيط ولا سيجارة ولا خنشة ديال الميكا ولا تراب مكركر في الجناب.
0: ومناش هاد الشي زعما غير هما اللي بشر؟
1: الفرق اللي كاين راضية هو أولا وقبل كل شيء الحب للبلاد والغيرة عليها، ثانيا الإرادة الحقيقية من طرف الجميع لمحاربة التخلف، ثالثا الإخلاص والتفاني في العمل والتنافس مع الغير، هذا هو السر.
2: معك الحق بابا، هاد الشي ماشي مستحيل باش يتحقق، إنما خاص الرغبة والنية الصافية من كل خدع وحقد ولف ودوار.
0: إيوا فين هو هاد الشي؟ ملي حلينا عينينا وحنا كنقولوا خاصنا نديرو، وشي ديار ما درناه، خدامين كنحاجيو على بعضياتنا، كل مرة حجاية في شكل.
1: إيه يلا كنبدلو دوك اللي كيحاجيو، أما المحاجية كتبقى هي هي كتشابه.
0: إيوا والله هادي ما خلق ورزقنا القناعة، وياخذ الحق في اللي خابط العكس، ما بغاو يخليو الرويضة الدور، يلا كدور عندهم هما.
2: غادي تسمحوا لي ماما واحد شوية عفاك؟
1: أجي بنتي جافي غدا.
2: بابا غير هاد المحل اللي قبلتنا مكتوب بابو مع هاد البحث الزراعي.
0: إيوا باش كيهمك انتي هاد الشي؟
1: أراضية الله يهديك، على الاختصاص ديال هاد سيتي فاش درتو؟ راه في البحث الزراعي. سيري يا بنتي خودي المعلومات تنفعنا في الفيرما. جينا جينا.

0: عسين على رزقنا، بغينا زينب تبان لها لك.
1: وها هي بنت كاع، نطلب نهار ونزيدو حتى بالليل.
0: ايوا شنو فيها؟ راه الليل فاش كتبان امورات كثيره وكتروج حكايات ومفاجآت. صبر صبر شويه.
1: ودابا حتى ديك السيده الاستاذه خبرات، واش كنت باغي يدور معانا؟ يلا انا راه في الحقيقه بدا كيدخلني الشك، وعرفتي شحال هذه ما شفناها.
0: ايوا الغايب حججتو معاه، يمكن مريضه يمكن مسافره. واه مالك بزروب؟ تبت تبت يا دالة علاك.
1: عرفتي اش غدير؟ وخلي حتى تبان عاد مبالي وبزينب. مالك عكسي
0: خوليو؟ شتك بحال بديتي كتهرب وما بقى عندك غرض بهولندا ولا بغيرها.
1: ونكذب عليك، انا هادشي ما بان لياش فيه، هادشي راه ما واقفش على رجليه. السيدي يعلم الله فين عطاتها، وحنا طالعين في الضباب والخوى الخاوي هذا.
0: ايوا وحيت كنتي كتقبطهم صحاح باردين، كان عاجبك الحال، دابا عاد بان لك الخوى الخاوي.
1: اسمع روبيو، انا عندي الشنطن، راه خصني نسري من هادي وندوز حاجه اخرى، وخص هادي ترميك لهادي، وماشي حنا نبقاو لاصقين في بلاصتنا بحال العلكه، والوقت كيدوز وبنادم كيكبر وحنا باقي ما درنا والو. وشوف راه خصنا نستافدو بالزربه، الى حرام رزقنا نحلو باب اخر.
0: بغيت غير نعرف انت دابا اللي خدام كتقرا عليا هنا اشنو درتي؟ داكشي كاع اللي اتفقنا عليه دير لزينب مازال ما درتي منه حتى نبقى، وما نحسبوش كاع الفلوس اللي قبضتي. راه حنا غرضنا السيده تزق بينا لهولندا يا هاد بنادم. راه هذا علاش كنقول لك صبر اصبر وعض في اللحم الحيه حتى نضمنوا لها لك.
1: وانا بيني وبينكم بقى عندي صبر، والسيده اللي طامعين فيها غبرات علينا، وفي الحقيقه الشيء راه ما مفهومش، والقضيه راه فيها ان.
0: الله يهديك اخويا، حل ما يعقلك، ما كاين لا ان ولا انما، غير انت دابا فاتك الحكه وقبطاتك الانفلونزا ودختي مع راسك وتلفتي صافي. هادشي اللي بان ليا لعلك.

0: أيامنا تمر وشغلنا الشاغل هو ارتكاب المعضلات كي نستعد بكل حزم وإرادة لإصلاحها، كما نستعد بكل ما أوتينا من عزيمة لارتكاب أخرى أثقل منها وأشد تعقيدا من سابقتها. داخل أي دائرة نعيش، مع من نتقاسم هذا العيش؟ من هم هؤلاء الذين بأخطائهم نحيا ونعيش؟ يتناسلون ويتكاثرون، إلى أي قبلة يتوجهون؟ على أي مسار يتهافتون ويتنافسون؟ يتهافتون ويتنافسون. زينب، شفتك بحال إلى جاك الناس
1: متعوبة شوية، ولكن سمعت داكشي اللي قريتي. سمعته؟
0: ماشي مهم تسمعي ليه، إلا حاسة براسك متعوبة زينب نوضي ترتاحي.
1: أنا متعوبة دائما، مازال ما شفت وعشت الراحة. يلا كنسمع بها، لا هنا ولا لهي.
0: ما بقى قد ما فات زينب، وسعي خاطرك، كل شي غادي تصلح وكل شي غادي تغير، وتعيشي الراحة الشاملة وتنسي كل موقع. هاد المتاعب كلها غادي تصبح حلم، كأنه كان وانتهى.
1: عرفتي يا شكيب، شحال من مرة سمعت منك هاد الكلام، وهاني مازال كنسمعو كندير به، ولكن انت ولا مرة عقلت عليك سمعتيني وحسيتي بشي اللي كنحس به ولا اهتميتي به. انا ماشي الفلوس اللي خاصني ولا الباس ولا سكنه بحال هادي. فاش انت، انا بغيت نعم بالراحه والحريه ونخرج من هاد السجن. فاش انا، الا كان عندك استعداد شكيب تغير وضعيتي مرحبا، والا انت عندك مشاغل اخرى خليني نواجه مصيري ووعدي ومكتوبي. انا راه تهديت، صبرت وتقاضى جدي ومليت وساليت. اش كتسنى شكيب؟ اش كتسنى؟
0: كنتسنى نكمل كتابه هاد القصه اللي عايشه معاك، هاد الحلم.
1: القصه؟ الحلم اللي عايش معايا؟ اش من قصه؟ اش من حلم؟
0: نهار نتخلصوا من القويدر وتخرجي بناتك من داك الكوخ فاش عايشين كلكم، ونخويو البلاد، ديك الساعه غادي تفهمي القصه اللي بيني وبينك وبين عمي المكي ومراته راضيه وناديه اللي كنت موعدها بالزواج، وصحابي عزيز ومرته سلوى، وبنت عمي جيهان اللي سلمت فيها واخترتك انتي.
1: شكيب، فهمنيش هاد الكلام كنسمع.
0: مالك حبستي يا سي قويدر؟ كمل غداك.
2: والله يخلفها سي شكيب.
0: ايوا قول لي، اش قررتي في الموضوع اللي تناقشنا فيه ديك النهار؟
2: وبصراحة مازال ما قررت والو.
0: هي غير ضيعنا وقتنا وصافياك؟
2: لا حشا غير، وكان زعما.
0: شنو زعما؟ تكلم، حسبني بحال خوك.
2: غير وكان مازال ما فهمتش شي حوايج.
0: اسيدي ما جينا لهنا غير باش نتفاهموا، شنو اللي مازال ما فهمتي؟ هضر بكل صراحة.
2: بصراحة سي شاكير، أنا ما شاكش في كلامك، ولكن بغيت نطمئن، بغيت نفهم باش نرتاح.
0: من حقك؟ ايوا تفضل تكلم.
2: واش انت سي شكيب عندك الغرض بزينب؟
0: في الحلال وعلى سنه الله ورسوله.
2: وبناتي؟
0: انا كنت قويدر غادي نصارحك بكل شيء، لكن انت سبقتيني. هاد الهم كله نساه وطمئن، وفكرت غير هاد الحياه ديالك بحياه احسن وافضل. من جهتي ما تضرب حساب.
2: الله يجازيك بخير سي شكيب ويسهل عليك كل مصعب. شكرا.
0: مازال ما درت معاك علاش تشكرني. انا غادي نقلب لك على فين تسكن من غدا. خوي عليا داك الكوخ فين عايش، وحاول تعمل شي بيعه وتشريه اللي تنفع منها. غدا غادي نعطيك واحد 10 مليون، دور بحالتك وقلب على ما تدير. اعطى الله ما تعمل.
2: بزاف عليا سي شكيب هاد الملايين، واه بزاف. غير السكنه الله يخلف عليك.
0: السكنه غادي تهنى منها، وهاد 10 مليون يلا دور بها الحركه. راك غادي تبدا من الصفر،
2: وهاد الشيء فراس زينب.
0: كل شيء فراسها، غير انت دير عقلك ودير في بالك باللي غدا ان شاء الله اخر يوم غادي نتشوفوا فيه، وبناتك وقت ما بغيتي تشوفهم اجي مرحبا بك.
2: انا غير يكونوا بخير وعلى خير، هذيك هي الدنيا وما فيها.
3: كنتم في الاستماع الى الحلقة 25 من المسلسل الاذاعي خير سلام.

0: شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، نزهر جراجي، أحمد الناجي، إكرام البصري، سعاد خيي، عبد القادر بوزيد، فضيلة بن موسى، الهاشمي بن عمر، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

المحمود.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
1: صحتك في دقائق.
7: الحمى هي عرض من أعراض مرض ما، لذا فتتبع نوع المرض هي خطوة العلاج الأولى بجانب محاولات خفض الحرارة. في عام 1980 صاغ طبيب أطفال بارز يدعى بارثون شميث مصطلح رهاب الحمى لوصف الرغبة الملحة لدى العديد من الآباء والأمهات في القضاء على الحمى لدى أطفاله. وبعد مرور 3 عقود تقريبا على ظهور المصطلح، ما زالت تلك الرغبة موجودة بل وقد تزيد. ومؤخرا ومع انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، فقد زاد القلق حول سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم لأنها أحد أعراض فيروس كورونا خاصة لدى الأطفال. فالبعض يعتقد أن نسبة كبيرة من ارتفاع درجة الحرارة ليس له سبب آخر سوى مرض كوفيد-19 بسبب حالة القلق العامة، لكن ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى تشير إلى أن الجسم يقاوم نوعا ما من العدوى مثل نزلات البرد البسيطة أو الأنفلونزا أو التهاب في الأذن، وهي ليست مرضا في حد ذاتها بل يعتبرها الأطباء عرضا ومؤشر جيد على أن الجهاز

0: الجهاز المناعي يقوم بعمله على أكمل وجه. وارتفاع درجة حرارة الجسم ليس مجرد رد فعل لجهازنا المناعي فقط، بل يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إنشاء آليات خلوية تضمن للجهاز المناعي اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الفيروس أو البكتيريا المخالفة. وقد أكد على ذلك ديفيد راند ومايك وايت الباحثان في جامعة أوريك ومانشستر في بريطانيا، حيث كشفت نتائجهم التي نشرت في منصة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يدفع لنشاط بعض البروتينات والتي بدورها تعمل على تعزيز عمل الجينات المسؤولة عن الاستجابة المناعية للجسم أو تثبيطها كما هو مطلوب. قد تكون قادرا على منع الإصابة بحمى عن طريق تقليل تعرضك للأمراض المعدية، وفي ما يلي بعض النصائح التي قد تساعد. فينبغي التعود على غسل اليدين باستمرار وتعليم الأطفال القيام بنفس الشيء، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض وبعد قضاء بعض الوقت في الخارج أو حول شخص مريض أو بعد مداعبة الحيوانات وأثناء السفر في وسائل النقل العام. كما يفضل استعمال معقم اليدين لعدة مرات في حالة عدم توفر المياه والصابون، ثم محاولة تجنب لمس الأنف والفم والعينين، لأن هذه هي الطرق الأساسية لدخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم، وبذلك يسببان العدوى. وحتى لا تكون سببا في عدوى أشخاص آخرين، ينبغي تغطية الفم عند السعال أو عند العطس، وعلم أطفالك القيام بذلك قدر الإمكان لتجنب نقل الجراثيم إليهم. وطبعا يجب تجنب مشاركة الأكواب وزجاجات المياه والأواني مع الأشخاص الآخرين تفاديا لأي شكل من أشكال العدوى عموما. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.